0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح الإخباري الجديد حتى تمام الثامنة. نحن وإياكم على الهواء مباشرة في متابعة لآخر وأبرز الملفات والمستجدات الإخبارية. أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106 فارز 3 FM.

0: اليوم هو الخميس 16 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 2 من صفر لعام 1448 للهجرة. في توقعات حالة الطقس لهذا النهار مستمعينا، وفق الأرصاد الجوية يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.
1: عيني صباح النصر يلي اسمع.
0: لا تغير على حالة الطقس يوم غد الجمعة، لكنها يوم السبت تواصل الارتفاع وتسود أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. يوم الأحد أيضا هناك ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف ب3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورة، اليورو الأوروبي استقر عند 3 شواكل و43 أجورة. وهذه الأسعار متابعين هي المتداولة في الأسواق المالية والبورصة، قد يطرأ عليها تغير طفيف في محلات الصرافة حسب العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

0: نتابع وإياكم الآن سريعا تحديثات حالة الطرق في محافظات الضفة الغربية، تحديدا محافظات الجنوب، رأس الجورة والنبي يونس، وكذلك سعير والعروب، بوابة العجوري، وأيضا دورة والفوار مغلقة حتى هذه اللحظة. باقي الطرق والبوابات سالكة، حاجز الكونتينر، عشغراب، فرش الهواء، النشاش، دوار قوع، وأيضا جورة الشمعة، جميعها سالكة في هذه اللحظات. منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين حتى الآن، بوابة عطار القديمة مغلقة، مداخل سنجل مغلقة، حاجز قلندية يشهد كثافة سير للخارج، جبع تفتيش وأزمة للخارج. أما فيما يتعلق بالعزرية وحزمة وعناتة وأيضا الزعيم وكذلك المعرجات والجفتلك والطيبة ومداخل ومخارج، أريحة كلها سالكة في هذه اللحظات. حاجز عين سينيا سالك، بوابة عطار البلد سالكة، وكذلك سلواد سالكة. طريق السلامة نتمناها لكم متابعينا الكرام.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، متابعينا أينما كنتم وتواجدتم. نبدأ وإياكم الآن في متابعة آخر المستجدات والتطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة.

وفق المعلومات الواردة والمتداولة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالوضع الميداني في الضفة الغربية، هناك اقتحام في هذه اللحظات، اقتحام واسع لبلدة طمون جنوب مدينة جنين ومداهمة لأحد المنازل في أيضا قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر للقرية. أيضا في بلدة عنبتة شرق طول كرم، قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان وتداهم عددا من المنازل. كذلك الحال في بلدة بيت أمر، حملة اعتقالات ومداهمات تشنها قوات الاحتلال في البلدة فجر هذا اليوم.

مصادر محلية تحدثت عن اقتحام قوات الاحتلال بناية خلال مداهمتها مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم في ساعات فجر هذا اليوم.

هذا على صعيد الاعتقالات. أما على صعيد اعتداءات المستوطنين فقد أصيب مواطن وانقلبت مركبته في اعتداء للمستوطنين في منطقة وادي الشاعر بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس في ساعات مساء أمس. مصادر محلية قالت إن مواطنا من قرية يتمة جنوب نابلس أصيب في رأسه بعد تعرض مركبته للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين ما أدى لانقلابها، ونقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت للعلاج. أما في مدينة الخليل تحديدا في البلدة القديمة فقد أصيب الطفل مخلص عمار السلايمة بجروح نتيجة دهسه من قبل أحد المستوطنين بالقرب مما يعرف بالحاجز العسكري 160 المقام على مدخل حارة السلايمة في البلدة القديمة بالخليل، ونقل الطفل السلايمة بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات للعلاج. وأكد شهود عيان أن المستوطن قام بدهس الطفل بشكل متعمد ولاذ بالفرار من المنطقة، وأن هذا المستوطن حاول في مرات سابقة دهس عدد من الأهالي في تلك المنطقة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل أصيب مواطن برضوض جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين المسلحين عليه بالضرب أثناء محاولته الوصول إلى منزله في خلة الضبع بالمسافر، حيث أصيب برضوض ونقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي. لا يمر يوم في مسافر يطا إلا ونتحدث ونتابع اعتداءات من قبل المستوطنين بشكل منظم. تتم هذه الاعتداءات وأيضا تجري بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في قطاع غزة ترد الآن أخبار عاجلة عن استهداف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة. المعلومات الأولية تتحدث عن ارتقاء شهيدين ووجود مصابين من جراء هذا القصف. إذن استهداف من قبل مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة وارتقاء شهيدين ووجود عدد من المصابين من جراء هذا الاستهداف.

مصادر صحفية أفادت أيضا باستشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة صباح هذا اليوم. وقالت المصادر إن حي الزيتون شهد قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع السكة الشرقية الحي، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المنطقة. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 5 إصابات جراء قصف إسرائيلي في حي الزيتون، فيما لا يزال والد المصابين عالقا جراء تقدم آليات الاحتلال. وفي المحافظة الوسطى، ونحن نتحدث عن ساعات الليلة الماضية وما حدث فيها مستمعينا الكرام، أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة البركة بمدينة دير البلح. استهداف آخر أيضا بعد هذا الاستهداف بحوالي نصف ساعة وقع في غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث تم قصف منزل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالتزامن مع غارة أخرى على نفس المنطقة. أيضا مخيم البريج وسط قطاع غزة شهد غارة من مقاتلات الاحتلال، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال شمالي المخيم وشرقي مخيم المغازي، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرق منطقة أبو العجين شرقية دير البلح. واضح تصعيد لا يتوقف، استهدافات متواصلة للقطاع، وأيضا قوات الاحتلال تقدم على إزاحة المكعبات الصفراء ونقلها إلى مناطق جديدة لتوسيع سيطرتها على الأرض في قطاع غزة.

المغرب يعلن توقيع اتفاق بشأن مشاركته في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة من خلال نشر ضباط لدى القيادة المشتركة للقوة. جاء ذلك في بيان للجيش المغربي عقب استقبال وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف اللدي في العاصمة الرباط الممثلة لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف. ورحب مسؤولو مجلس السلام في غزة بانخراط المغرب في المبادرة من خلال نشر ضباط لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية.

أدية الاحتلال في القدس تجبر المقدسي محمد العباسي على تنفيذ عملية هدم ذاتي لجزء من منزله في حي العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء دون ترخيص في خطوة تأتي ضمن سياسة متواصلة تثقل كاهل المقدسيين وتضعهم أمام خيارين قاسيين: هدم منازلهم بأيديهم أو تحمل تكاليف باهظة في حال نفذ الطواقم البلدية العبرية عملية الهدم. قرار الهدم هذا جاء بعد مسار طويل من الملاحقات والإجراءات القضائية استمر لنحو 14 عاما وانتهى بصدور قرار نهائي يقضي بهدم الجزء المبني بحجة عدم الترخيص. يقول العباسي إن الجزء الذي اضطر إلى هدمه تبلغ مساحته نحو 25 مترا مربعا وكان يؤوي 3 من أبنائه، ما أدى إلى تشريدهم من المكان الذي كان يوفر لهم مساحة للعيش داخل منزل العائلة.

0: في الشأن المتعلق بالمونديال، الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتلاقي إسبانيا في النهائي يوم الأحد القادم. انتهت المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين متأخرين لهدف لصالح إنجلترا لتبلغ نهائي مونديال 2026. وتلعب إنجلترا التي فشلت للمرة الثالثة في بلوغ النهائي بعد عامي 90 و2018 مباراة المركز الثالث مع فرنسا يوم السبت القادم في ميامي. فاصل متابعينا الكرام ونعود من بعده لنستكمل ملفات هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نعود وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 لاستكمال ملفات هذا الصباح الإخبارية.

القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تقول في وقت متأخر من ليلة أمس إن الجيش الأمريكي أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب. قالت سنتكوم إنها قصفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية، وأضافت أن القوات قصفت أيضا أهدافا في بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز. وكانت وسائل إعلام رسمية في إيران أفادت قبل إعلان سنتكوم بأن غارات جوية أمريكية هزت العاصمة طهران. من جهته قال الرئيس الأمريكي متحدثا عن إيران إنها ستهزم قريبا جدا، وأضاف ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، موضحا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. وأكد ترامب أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية، وذلك ردا على صحفيين سألوا ما إذا كانت لإيران مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بشن هجمات على الجسور في إيران.

من جانبه قال الجيش الإيراني إنه استهدف تجهيزات ومنشآت أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، بينما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ فجر اليوم استهدفت أراضي المملكة. وأعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن ردا على استهداف ثكنة عسكرية في مدينة بنبور الإيرانية، ما أدى لمقتل 7 من الجنود الإيرانيين يوم أمس. إضافة إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بالصواريخ والمسيرات. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن الحرس الثوري أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشق بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

قال الحرس الثوري الإيراني إن عملياته تركز على تدمير البنية الهجومية الأمريكية، وأضاف: لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. كما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الهجمات الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز. في حين نقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع الشحن قولها إن السفن تتجنب عبور المضيق من مسار توجهه القوات الأمريكية بعد أن أثارت هجمات إيران مخاوف من استهدافها. ترامب في تصريح آخر قال إنه كان عليه اتخاذ إجراء صارم ضد الإيرانيين لأنهم لم يمتثلوا لما يفترض بهم الامتثال له.

كان هذا ملخص سريع متابعينا الكرام لما حدث خلال ساعات الليل وتبادل جديد للضربات بين الولايات المتحدة وإيران التي ترد باستهداف ما تقول إنها قواعد عسكرية وأصول استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج والأردن.

في الشأن الإسرائيلي، استطلاع جديد يمنح معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو للمرة الأولى أغلبية من 61 مقعدا تتيح لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت تشكيل حكومة من دون الأحزاب الحريدية ومن دون القائمة الموحدة.

وبحسب استطلاع للقناة الإسرائيلية 13 نشرت نتائجه مساء أمس، يتراجع معسكر الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو إلى 50 مقعدا، فيما تحصل الأحزاب العربية على 9 مقاعد إذا ما خاضت الانتخابات بصيغتها الحالية، في حين تحصد قائمة تضم التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة العربية للتغيير 9 مقاعد.

الهيئة العامة للكنيسة تصادق مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقلص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة ويتيح للحكومة تجاهل مواقفها القانونية والاستعانة بمحامين من القطاع الخاص لتمثيلها أمام المحاكم، وذلك بأغلبية 65 عضوا مقابل معارضة 51، فيما غاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن التصويت. حكومة الاحتلال تصادق نهائيا مساء أمس على تحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية لتطوير المجتمع العربي في الداخل إلى الشرطة وجهاز الشباك ضمن خطة مشتركة تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في الداخل المحتل. وبموجب القرار ينضم الشباك رسميا في عمليات مكافحة الجريمة إلى جانب الشرطة، رغم أن الجهاز كان قد عارض سابقا توسيع دوره إلى المجال الجنائي وحذر من منحدر زلق ومن احتمال كشف قدراته التكنولوجية الحساسة أو استخدامها بشكل واسع وسط تحذيرات من انتهاكات حقوقية. تقطع الأموال من ميزانيات القرار الحكومي 550 الذي خصص أصلا لتقليص الفجوات في التعليم والرفاه والتشغيل والإسكان والبنى التحتية وتطوير السلطات المحلية العربية، بدل تخصيص ميزانية جديدة من موارد أجهزة إنفاذ القانون.

0: رئيس محمود عباس يصل العاصمة القطرية الدوحة ويلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني لتقديم العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

مجددا أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل في متابعة ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري. ومن الملفات البارزة التي نتابعها وإياكم، رئيس نقابة اتحاد عمال فلسطين شاهر سعد يقول إن العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل عام 48 تكبدوا خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار خلال 1000 يوم منذ 7 من تشرين أول أكتوبر 2023 نتيجة توقفهم عن العمل وفقدان مصادر دخلهم. وأوضح سعد أن تقديرات الخسائر تستند إلى بيانات البنك المركزي الإسرائيلي حول عائدات العمال الفلسطينيين التي كانت تصل إلى نحو 1.5 مليار شيكل، مشيرا إلى أن هذه الخسائر لا تشمل ما اضطر العمال إلى بيعهم من ممتلكاتهم لتوفير احتياجات أسرهم خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن أكثر من 250 ألف عامل فلسطيني كانوا يعتمدون بشكل أساسي على العمل داخل أراضي عام 48 قبل أن يتوقفوا بشكل مفاجئ عن العمل وإنهاء علاقاتهم مع أرباب العمل دون الحصول على تعويضات أو مستحقات مالية. وأكد سعد أن العمال يواجهون منذ بداية العدوان سلسلة من الاعتقالات والملاحقات والمداهمات لأماكن إقامتهم، موضحا أن وتيرة الاعتقالات ارتفعت بشكل كبير إذ يتم اعتقال نحو 250 عاملا أسبوعيا وإحالتهم إلى المحاكم التي وصفها بأنها تهدف إلى ردع العمال. وأشار سعد إلى أن عدد العمال الذين تعرضوا للاعتقال بلغ نحو 38 ألفا فيما استشهد 62 عاملا وأصيب أكثر من 500 جراء إطلاق النار والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى خسائر مالية واقتصادية كبيرة لحقت بهم. أضاف رئيس نقابة اتحاد عمال فلسطين أن الجهات المعنية لا تزال تفتقر إلى حلول واضحة لمعالجة تداعيات هذه الأزمة في ظل غياب برامج دعم من المؤسسات الدولية والمنظمات الراعية لمساندة العمال المتضررين رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

في شأن آخر، وبعد توقف لعشرين يوما عادت خدمة السفر VIP للعمل مجددا أمام المسافرين عبر المعابر في مدينة أريحة باتجاه الأردن. وذكرت مصادر أن الجهات المختصة تولي اهتماما كبيرا في المرحلة الحالية لتشغيل الخدمة حسب الأصول القانونية والمهنية، مؤكدة أن هناك توجها فعليا لحوكمة هذا الملف بالكامل من خلال جهات الاختصاص لضمان تقديم خدمة مستقرة للمسافرين.

عضو اتحاد مربي الدواجن المهندس أيمن موسى يحذر من تداعيات انتشار فيروس التهاب الكبد في مزارع الدواجن، مشيرا إلى أنه يتسبب بخسائر كبيرة للمربين نتيجة ارتفاع نسبة النفوق في بعض المزارع. قال موسى في تصريحات إن الفيروس في حال دخوله إلى المزرعة قد يؤدي إلى نفوق نحو 70% من الدواجن، وقد تصل النسبة في بعض المزارع إلى 100%، لافتا إلى أن المربين يتحملون خسائر كبيرة، خاصة أن دورة تربية الدجاج تحتاج إلى نحو شهرين للوصول إلى مرحلة التسويق.

وأوضح أن سعر التكلفة الحالي للدجاج يبلغ 8.5 شيكل للكيلوغرام، فيما كان سعر التكلفة بعد عيد الأضحى يبلغ نحو 7 شواكل، إلا أن الدجاج كان يباع من باب المزرعة حينها بأقل من سعر التكلفة وبنحو 6.5 شيكل للكيلوغرام، ما تسبب بخسائر إضافية للمربين. وأشار إلى أن السعر العادل للمستهلك يفترض أن يكون بحدود 13.5 شيكل للكيلوغرام، محذرا من أن استمرار النقص في الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وربما الوصول إلى مرحلة فقدان الدجاج في الأسواق. وطمأن موسى المواطنين إلى أن فيروس التهاب الكبد لا ينتقل إلى الإنسان ولا يؤثر على صحة المستهلكين عند تناول الدجاج، لكنه يسبب أضرارا كبيرة للدواجن من بينها تضخم الكبد وارتفاع نسبة النفوق. دعا إلى تنظيم قطاع الدواجن وحصر المناطق التي تظهر فيها الإصابات واتخاذ إجراءات للحد من انتشار المرض، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع انتشار الفيروس لحماية المزارع وضمان استقرار سوق الدواجن في فلسطين.

في العناوين الإخبارية البارزة هذا الصباح: تصويت في الكونغرس يكشف تراجع الإجماع الأمريكي بشأن إسرائيل. ناشطة ألمانية تتهم حارسات إسرائيليات باغتصابها.

فقد قدمت ناشطة ألمانية شكوى جنائية إلى سلطات الاحتلال تتهم فيها حارسات سجن باغتصابها أثناء احتجازها عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية سفينة مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة، في قضية تعيد تسليط الضوء على الاتهامات المتزايدة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الاحتلال. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الناشطة الألمانية أكدت أنها تعرضت لاعتداء جنسي خلال عملية تفتيش قسري داخل سجن جيفون بعد أن احتجزتها إسرائيل 5 أيام إثر اعتراض جيش الاحتلال سفينة أسطول الحرية في المياه الدولية في 8 أكتوبر تشرين أول الماضي. وبحسب الصحيفة رفعت محاميتها منى حداد شكوى رسمية إلى النائب العام الإسرائيلي وعدة جهات مختصة مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

البنتاغون يحجب تقريرا سنويا عن برنامج F-35 لأول مرة منذ أكثر من عقدين. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يستبعد غزوا بريا أمريكيا لإيران ويقول لم نعد نخوض في هذا الأمر. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يصرح أن إيران تخوض حربا وجودية مع أمريكا وأنها لم ترحب بالحرب يوما. روسيا تعلن مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيا النووية في هجوم بمسيرة أوكرانية. صحيفة تيليغراف البريطانية تقول إن إيران تسعى لتكرار سيناريو مضيق هرمز في باب المندب.

0: أكثر من 2000 حالة إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية، بينهم 754 حالة وفاة. إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا صالح القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.

تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس 16 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية. نهاية أسبوع وإجازة سعيدة، وهلا بالخميس. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.
1: حبيبي

0: صباح الخير، ابدأوا يومكم بقلب ممتن وعقل متفائل وثقة بأن كل خطوة اليوم تحمل فرصة جديدة. لا تدعوا ما مضى يسرق منكم جمال هذا الصباح، فكل شروق شمس هو بداية صفحة جديدة تستحق أن تكتب بالأمل والعمل. صباح الطاقة الإيجابية والراحة النفسية، دائما وأبدا ابتسموا، انشروا الخير، وتذكروا أن التفاؤل يصنع فرقا كبيرا في يومكم ويوم من حولكم. صباح السعادة، صباح الخير.
1: من راديو بيت لحم 2000، هلا بالخميس. انتم تستمعون الى الاولى في بيت لحم.
0: هلا بالخميس، هلا باخر ايام الاسبوع، هلا بالاجازه السعيده.
2: اغلى الاحباب بعد غياب دق

الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لكل الموظفين اللي بيسمعونا من سياراتهم ومتوجهين لأماكن عملهم. يسعد لي صباحكم، أتمنى لكم نهار سعيد. صباح الخير لشفرية التكاسي والفردات والباصات، شفرية العمومي، يسعد هالصباح.

0: صباح الخير لشفرية التكاسي جميعا في محافظة بيت لحم. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعد لي هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم، عمال الورش يسعد هالصباح. عجعج وحمدي صباح الخير. صباح الخير لكل العاملين عندكم يسعد لي هالصباح. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل مستمعي، يوم جديد أينما كانوا أينما تواجدوا.
1: معانا من سنين راديو بيت لحم 2000 أعطانا كتير كبير وصغير. راديو بيت لحم 2000.
0: خليني قبل ما أبلش فقرات يوم جديد ومشوارنا في برنامج يوم جديد نعيد على زميلنا صالح كنعان. اليوم عيد ميلاده، كل عام وانت بألف خير يا صالح، العمر كله يا رب، ويعطيك الصحة وطولة العمر ويخلي لك عائلتك العمر كله يا رب، كل عام وانت بخير.

العمر كله يا صالح، يعني صدقا يا صالح أنت زميل وأخ وصديق غالي علي، يعني لنا فترة بنشتغل سوا دايما، يعني عمري ما شفت منك إلا كل خير. كل عام وأنت ألف خير يا رب. خلينا نأخذ اتصال. ألو صباح الخير. يبدو بأنه انقطع الاتصال. مستمعينا ومتابعينا صباح الخير لكل اللي بصبحوا علينا عبر واتساب، يسعد لي صباح الجميع.

0: مستمعينا ومتابعينا، نبلش مشوارنا في برنامج يوم جديد في أولى الفقرات إلى حالة الطقس. أجواء شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية، نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم الخميس إن شاء الله ويوم غد الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يومي السبت والأحد ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-20، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، ريحة والأغوار 41-28، طول كريم وقلقيل 32-22، غزة وخنيونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. ونبدأ من صباح هذا اليوم. اعتدت عصابات المستوطنين بالضرب على الشاب أنور محمود الهريمي في قرية أبو نجيم جنوب محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الشاب الهريمي واعتدت عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته، وذلك في ساعات الفجر، ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول حالته الصحية. أيضا صباح هذا اليوم اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم 3 مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت جمعة ناهض الجوجو البالغ من العمر 44 عاما وأحمد عادل حجاجرة البالغ من العمر 33 عاما ورأفت رياض ملش البالغ من العمر 35 عاما بعد دهم منازلهم وتفتيشها في مخيم عايدة. أما مساء أمس اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نضال عواد رشايدة وعبود هليل رشايدة من قرية الرشايدة شرق محافظة بيت لحم. بدورها أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خلال تواجدهما في القرية واحتجزتهما دون أن تتوفر أي معلومات إضافية حول الاعتقال. أيضا مستمعينا ومتابعينا في الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم.

أيضا بالأمس أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للريف الغربي لمحافظة بيت لحم، وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل الريف الغربي عند منطقة الشولي بالبوابة الحديدية، وهو الطريق الموصل لبلدتي بطير ونحلين وقريتي حوسان وواد فوكين، كما أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى أزمة خانقة في المكان. مستمعين ومتابعين، هذه أبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

بيت لحم إلى غزة الحبيبة، وأبرز الأخبار والعناوين التي جاءت: 3 شهداء وإصابات وسط استمرار القصف وإطلاق النار في قطاع غزة. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا البواسل.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك ست ليلى.
1: الله يسعدك. أنا ولا بدي أقول لك أرجوك يا سارة ما تقولي يوم الخميس ولا بالخميس.
0: ليه؟
1: بصير عندي اكتئاب أنا.
0: لا هي بنت الحلال، حدا بيحبش الخميس آخر يوم وعطلة وإجازة.
1: لا أنا بحب الجمعة.
0: كل المشاوير بتنطلع المساء يوم الخميس.
1: أي مشاوير؟
0: يعني عند الأغلب.
1: أنا بحب الجمعة المزبوط.
0: بتحب الجمعة.
1: مقدس عندي الجمعة. والله أنا طبعا أنا عايدة أصوله. إشبعنا أغاني عاطفية، هو بدأ في محمد عساف اليوم. بدنا نعبر بالوطني عن صدقنا التهنئة بعيد ميلاد صالح.
0: تفضلي ست ليلى.
1: وكل واحد مولود في هذا اليوم. وشكرا لكم طبعا على المجال تعطونا اياه. وحابة يعني اقدم له أغنية بس على شرط الاشي نصها او بعدنا
0: نصها حتى. يعني بدنا نسمع جزء منها. خلص ولا يهمك. حاضر يا ست ليلى.
1: هلا بالخميس
0: عشان صالح. شو هي؟
1: بدي هلا بالخميس.
0: لا هي بنت الحلال بدك تعيد عليه بهلا الخميس.
1: بدي اعرف شو اخرها.
0: بدك تعرف شو اخرها؟ طيب بزبط يا صالح نسمع من نص اخرها.
1: هلا بالخميس شو في وراء.
0: شو في وراء؟ في اجازه. شو بدي يكون في وراء؟
1: صباح الخير للجميع.
0: يسعد صباحك. وصالح بحكي لك شكرا على المعايدة ست ليلى.
1: ما عيدنا بعد
0: قبل الهواء. عيدتوا بعض تحت الهواء.
1: أنا والله قلت له مبارح اوقات يحكي لسارة اليوم عيد ميلادك. أنا بدي أسبقها.
0: أنا بعرف من أسبوع. ريح حالك ست ليلى.
1: راح وطلع لسارة. يلا بيهمك خليه يفرح اليوم إن شاء الله. بال 120
0: ان شاء الله.
1: شكرا للجميع وان شاء الله الجميع.
0: شكرا تحياتي.
1: الاغنيه بتسمعونا كل خميس، العنوان ما بزبط.
0: بدها تسمع نهايه هالاغنيه يا صالح. يلا سمعنا.
1: شكرا.
0: يسعد صباحك ست ليلى. يسعد صباحك
1: للجميع طبعا.
0: شكرا جزيلا. تحياتي ست ليلى.

من الخميس خلينا نروح للأسف لسمت البدن للمعاناة اليومية اللي بمروا فيها كل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية. إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، فرش الهواء أزمة خانقة، كرمة سالكة، النشاش سالك، دوار تقوع سالك، جورة الشمعة سالكة، زيف سالكة، ترقمي المصانع سالكة، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفحص سالك، الفوار مغلقة، سعير تفتيش، وبوابة النبي يونس مغلقة، العروب أيضا مغلقة. منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، سلوادي برود سالك، مدخل سنجل مغلق، وبوابات ترمس عيا سالكة، مدخل النبي صالح تفتيش للخارج، مدخل عبود تفتيش وأزمة خانقة، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، أما حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبع وحزمة سالكات، أما العيزرية تفتيش للخارج، عناتة والزعيم والطيبة والمعرجات جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيتا الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، زعترة سالكة، دوار الطنيب سالك، يتصار سالك، مفترق جيت سالك، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، عورتة البلد تفتيش وأزمة للخارج، دير شرف سالك، بورين سالك، المربعة سالكة، بزاريا سالك، مدخل قلقيليا سالك، تياسير وعين شبلي سالكات. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوة الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. نروح لآخر وأبرز الأخبار الرياضية. الأرجنتين تقصي إنجلترا بالوقت القاتل وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم. حقق منتخب الأرجنتين الليلة الماضية فوزا قاتلا على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد لإنجلترا، وضرب منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم في النسخة السابقة موعدا ناريا منتظرا في النهائي مع منتخب إسبانيا الذي أقصى يوم أمس فرنسا بهدفين نظيفين. وسيقام اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت فلسطين. الأحد راح تكون مباراة الأرجنتين وإسبانيا.

مين حاب تفوز؟ مين صالح حاب يفوز بكأس العالم؟ صراحة أنا حاب أشوف إسبانيا إن شاء الله.

مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية ونعود لنكمل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 3 مواطنين صباح اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقته في القطاع. وأفاد الصحفي محمد أبو شنب من القطاع بأن قصفا إسرائيليا استهدف مفترق السنافور في حي التفاح شرقية مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين. كما استشهد مواطن برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي.
2: قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، وهذا أدى لاستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجراح. أيضا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة آليات إسرائيلية تقدمت نهاية شارع كشكو في جنوب شرق مدينة غزة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني 1 وإصابة آخرين بجراح. مصادر محلية تتحدث بأن الجيش الإسرائيلي قام بتوسيع المنطقة الصفراء في حي الزيتون من خلال نقل المكعبات الصفراء باتجاه الغرب. أثناء تقدم آليات الجيش الإسرائيلي نهاية شارع كشكو، قامت عدد من العائلات بالنزوح من تلك المنطقة باتجاه المناطق الغربية على اعتبار بأنها أكثر أمنا من المناطق الشرقية، لكن في كل الأحوال لا توجد أي منطقة آمنة في كافة محافظات قطاع غزة.
1: أصيب طفل يبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. وقالت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب منازل المواطنين ومركباتهم، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر 16 عاما بالرصاص الحي في الصدر، ونقل إلى إحدى المستشفيات القريبة للعلاج ووصفت إصابته بالمستقرة. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وهم جمعة ناهض الجوجو وأحمد عادل حجاجرة ورأفت رياض ملش بعد دهم منازلهم وتفتيشها. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة عنبتة شرق مدينة طول كرم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. في سياق آخر، أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وجرارا زراعيا خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق مدينة طول كرم، وكان مواطن أصيب مساء أمس جراء اعتداء المستوطنين على مركبته في وادي الشاعر بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مواطنا من قرية يتمة جنوب نابلس أصيب في رأسه بعد تعرض مركبته للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين، ما أدى لانقلابها، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت لتلقي العلاج. شنت واشنطن موجة غارات جديدة على إيران، فيما أعلنت إيران استعدادها لخوض حرب وجودية للدفاع عن أمنها القومي وتماسك أراضيها، مع إبقاء الباب مواربا أمام الجولات التفاوضية المشروطة بتحقيق مصالحها وتأمين الملاحة الحرة في مضيق هرمز. وفي هذا السياق أيضا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجيش الإيراني استهدف تجهيزات ومنشآت أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة في ساعات فجر هذا اليوم. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، ردا على استهداف ثكنة عسكرية يوم أمس أدت لمقتل 7 من الجنود الإيرانيين. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات التجهيزات الأمريكية في قاعدة علي السالم
3: في الكويت. وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة مقترحة للسعودية بقيمة تقديرية تصل إلى حوالي 2 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 100 أو إلى 20 ألفا من أنظمة الأسلحة عالية الدقة ورؤوسها الحربية في ظل تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الصفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحسين التنسيق العمليتي بين الرياض والقوات الأمريكية ودول أخرى في المنطقة. رياضيا، قلبت الأرجنتين حاملة اللقب الطاولة على إنجلترا وتغلبت عليها بهدفين مقابل هدف لتبلغ نهائي المونديال. وتلتقي الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني تواليا والسابع في تاريخها في سعيها إلى اللقب الرابع في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا الوصيفة بهدفين نظيفين. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

0: النفسية. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء في فلسطين، تبرز الحاجة إلى تعزيز وصولهن إلى العدالة والخدمات القانونية بما يضمن صون كرامتهن وحقوقهن. وفي هذا الإطار وتحت رعاية عطوفة محافظة قلقيلية اللواء حسام أبو سعدة، عقدت يوم الاثنين الماضي ورشة عمل تشاركية بحثت سبل التعاون بين صندوق النفق الفلسطيني والمؤسسات الشريكة بهدف تطوير آليات الدعم القانوني والاجتماعي للنساء، لا سيما في قضايا النفقة والحماية القانونية. للحديث عن أبرز مخرجات هذه الورشة وانعكاساتها على أرض الواقع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد خضر، القائم بأعمال محافظ محافظة قلقيلية. يسعد صباحك وأهلا ومرحبا بك أستاذي الكريم، أهلا بأهل قلقيلية.
1: يسعد صباحك ولجميع المستمعين ولجل كل فرد في فلسطين إن شاء الله.
0: أهلا بك. بداية أستاذ محمد، ما أهمية عقد هذه الورشة في هذا التوقيت، وما الذي دفع محافظة قلقيلية إلى المبادرة بجمع مختلف المؤسسات حول صندوق النفق الفلسطيني؟ تفضل.
1: يعني بداية أنا بدي أتوجه بالشكر والتقدير لصندوق النفق على الأعمال التي يقوم بها، ولا شك إنها يعني أعمال دولة بكل صدق وعطاء. نتمنى للصندوق التقدم والتوفيق. طبعا هاي الورشة مهمة كانت جدا، وبعبارة أخرى زيادة الوعي لدى النساء وتعزيز الوعي القانوني لدى النساء، أيضا تعزيز آليات التنسيق والتحويل بين الصندوق و المؤسسات الشريكة. وإحنا يعني بصراحة نعتبر هذه الورشة وصندوق النفقة ركيزة من ركائز تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة الاجتماعية ما أمكن. نعتبرها أيضا تقديم الدعم والمساعدة للفئات التي يمكن أن تحتاج في حياتها من أجل الوصول إلى العيش الكريم.
0: نعم، انطلاقا من أهمية هذا التعاون، كيف يمكن لهذه الشراكة بين المحافظة وصندوق النفقة والمؤسسات الرسمية والأهلية أن تسهم في تعزيز وصول النساء المستفيدات إلى حقوقهن وخدمات الصندوق؟
1: أنا زي ما حكيت هو طبعا بعملية زيادة الوعي، وإحنا إن شاء الله راح يكون في عنا تعميم شامل وكامل وبشكل أوسع من أجل شرح دور الصندوق والخدمات التي يقدمها. أيضا راح نعمل على تعزيز وتكثيف التعاون المشترك ما بين الصندوق والجهات الشريكة.
0: نعم أستاذ محمد،
1: تكثيف التعاون المشترك ما بين الصندوق، احنا راح يعني نعزز هذا التعاون ما بين الصندوق والجهات الشريكة. ايضا رايحين نشوف اخرى شراكات اخرى ما يعني ممكن نضيفها الى هذه الشراكات كي تسهم في تعزيز صمود المرأة الفلسطينية ووصولها الى حقوقها.

0: والعدالة الاجتماعية. احنا كمان يعني طلبنا من صندوق النفقة استضافة احد موظفيها ليكون له دوام ولو يوم في الاسبوع على اساس التسهيل على الناس وتعزيز التعاون ما بين الصندوق والنساء الأكثر تضررا من هذا الموضوع.
1: نعم، خلال الورشة تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك. ما أبرز المخرجات التي تم الاتفاق عليها، وكيف يمكن أن تنعكس على تطوير وتطور عمل صندوق النفقة الفلسطيني؟
0: يعني زي ما حكيت لك، احنا بالنهايه خرجت الورشه بمخرجات انا بعتبرها ايجابيه، التاكيد على اهميه استمرار التنسيق والتعاون ما بين الشركاء وتعزيز وصول الفئات المستحقه الى العداله والخدمات القانونيه بما يسهم في تعزيز الحمايه الاجتماعيه للمراه.
1: نعم، بعد تحديد هذه المخرجات، ما الخطوات العملية التي ستعمل عليها محافظة قلقيلية بالتعاون مع صندوق النفقة والشركاء لتحويلها إلى إجراءات وخدمات ملموسة على أرض الواقع؟
0: يعني احنا رايحين نقدم كل التسهيلات إلى الصندوق ونقدم له كل الدعم المطلوب من المحافظة من أجل يعني توفير بيئة اقتصادية وآمنة وخلق تنمية مستدامة إن شاء الله. أيضا في عندنا هناك وحدة النوع الاجتماعي ستكون على تواصل مباشر مع الصندوق في كل الأمور وفي كل الأحداث، وإن شاء الله يعني سنقوم بعمل ورشات إضافية اختصاصية. سنقسم المحافظة إلى مناطق من أجل عمل ورش أكثر فأكثر لمساهمة العدد الأكبر من النساء في المشاركة في هذه الورش.
1: نعم، في ضوء هذه الشراكة، كيف تنظرون إلى مستقبل التعاون بين محافظة قلقيلية وصندوق النفق الفلسطيني؟ وما الرسالة التي تودون توجيهها للمؤسسات والمجتمع حول أهمية دعم منظومة العدالة الأسرية؟ تفضل.
0: يعني أولا احنا بنعتز ونفتخر بالمرأة الفلسطينية وبنوجه لها التحية والتقدير والاحترام. احنا جاهزين على اساس نقدم كل التسهيلات والمساعدات للصندوق لتسهيل عمله، ايضا نعزز الشراكات ما بين الصندوق والجهات الشريكة مثل القضاء والشرعي، النيابة، الشرطة، التنمية والجهات الاخرى. بهذه الطريقة ممكن انه نساهم في حل بعض المشاكل وفي فرض العدالة الاجتماعية والإنسانية للنساء المتضررات ومن هذا الموضوع.
1: نعم، في نهاية هذا اللقاء أو هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ محمد خضر القائم بأعمال محافظة قلقيلية على هذه الإضاءات المهمة حول جهود تعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية. شكرا جزيلا أستاذ محمد.
0: شكرا،
1: تحياتي.
0: شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا، تحياتي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقات قادمة من بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات

الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، سواء على الموجة العامة 106.3 أو عبر الموقع الإلكتروني وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. نروح نصبي على أصدقاء هالبرنامج اللي بتواصلوا معنا دائما عبر واتساب. نبلش في أول رسالة من صديقة هالبرنامج علا خلاوي. يسعد صباحك يا علا، اجعل من تفاؤلك وتعاملك الطيب أثرا يلطف بقسوة أو يلطف من قسوة المواقف الصعبة. صباح الورد والفل والياسمين يا وردة، يسعد صباحك يا علا، تحياتي لإليك. نروح لرسالة أبو حمزة. صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000، صباح الخير وخميس مبارك علينا وعليكم، يسعد هالصباح، تحياتي الصباحية لك أخونا أبو حمزة، تحياتي، شكرا. كمان نروح لرسالة أدهم الخطيب. يسعد صباحك يا أدهم، صباح الخير، أحلى إذاعة، وكل سنة وإنت بألف خير يا صالح، عقبال مليون سنة. شكرا جزيلا يا أدهم، تحياتي الصباحية، بتمنى لك نهار سعيد.

خلينا نروح نصبح حتى الأصدقاء اللي يبدو أنهم متأخرين اليوم عبر واتساب. أم محمد من جبل المكبر صباح الخير، وأم محمد من تقوع يسعد صباحك. نروح لرسالة ندى الشمالي، يسعد صباحك يا ندى، صباحك ورد وفل وياسمين، يسعد هالصباح، أهلا ومرحبا يا ندى. وخلينا أصبح على مستمعي يوم جديد أنور زيدان أبو عنان، تحياتي، يسعد هالصباح.

خلينا نصب على كل اللي بيشاهدونا واللي عم بيتابعونا عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. أسامة الحاج صباح الخير، أهلا ومرحبا يا أسامة. أم المعتز رديدة يسعد صباحك بكل خير، تحياتي لإلك يا أم المعتز. ونروح لصديقة هالبرنامج ربا، يسعد صباحك يا ربا، صباحكم سعادة ويعطيكم العافية. أبو أسامة يسعد هالصباح. خليني أرجع لصديقة هالبرنامج ربا، عيد ميلاد زوجي أبو عمر تاج الراس زوج الغالي، أتمنى لك عام سعيد وعمر مديد وكل سنة وإنت منور حياتي، وبهديك أغنية بمناسبة يوم ميلادك على ذوقك مهندس الصوت أبو عمر. شو يا أبو عمر؟ شو هالمعايدات؟ وين رحت؟ وين رحت؟ هاي معايدة من أم من أم عمر لأبو عمر أخونا وزميلنا وصديقنا صالح كنعان. كل عام وإنت بخير، وخلينا نسمع أغنية يلا. خليكم لبعض يا رب، ويخلي لكم هالعيلة الكريمة ولادكم. أنسى الدنيا كلها إلا مدللتي. يعني اليوم البرنامج برعاية عيد ميلاد صالح والخميس الونيس، هاي المتفقين عليها من بداية البرنامج من الساعة 8 لهلا، وإحنا نفس الموال. مش غلط، إحنا مش زعلانة أنا أبدا. هلا بنطبق اللي صالح شفنا يوم عيد ميلادك من أول البرنامج لآخره. على فكرة أنا أول الأشخاص اللي عيدت عليك. خلص أوكي متفقين إذا هيك.

أغنية على ذوقك وبعدين نروح للعمليات الضابطة الجمركية، شو رأيك؟ يلا القرار عندك، سمعني.

طيب خليني أروح لرسالة رندا جواريش. يسعد صباحك وأحلى برشلونة. ميسي فاز الملاعب لعبة ما بتتعوض بغض النظر شو هو. إسبانيا كمان منحبها. كل عام وصالح بألف خير. يا رندا جمعت لنا كل إشي، رياضة مع عيد ميلاد صالح مع كل إشي. يسعد لي صباحك رندا جواريش. يعني المباراة مبارح حضرت جزء منها، مباراة الأرجنتين وإنجلترا واللي انتهت لصالح الأرجنتين بفوزها بهدفين مقابل هدف واحد لإنجلترا. ونستنى يوم الأحد، مباراة الأحد الساعة 10 اللي راح تكون ما بين إسبانيا والأرجنتين.

أنا اللي أفهمه رندا بتقول شو ما يكون ميسي بس كان اللعب حلو مبارح، وهاي يمكن الأغلب بتفق عليها. لعب ميسي كان مبارح بالملعب جميل جدا، يعني صنع هالهدفين، يعني اللعب كان ممتاز وبالتوفيق، وإن شاء الله بتفوز. مين؟ خلص خليها ليوم الأحد. عز الدين زيتون يسعد صباحك، أهلا ومرحبا يا عز الدين، يسعد هالصباح.

0: شكله مع هالأغاني الحلوة مش راح نروح للعمليات، عمليات الضابطة الجمركية، خليها لبعد الفاصل. يلا خلينا نسمع.
1: ويلي شو بحبها بتغار من الهوى وكل شوي.
0: بحسها هاي مزاجية، مش عارف ليش، مش عارف يعني، بحسها كل يوم صرت تسمعنا إياها. شو الما أيوة، شو المغزى من الموضوع؟ ليه بتلمع؟ شو بتلمح بالضبط؟ مش فاهم. أنت مش قادر تعبر، فيش عندك مايك. ماشي، أصلا كتير منيح أنه ما في عندك مايك.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: طالع تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

اهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، نكمل واياكم مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد عبر اثير الاولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعدي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيسمعنا من سياراتهم، صباح الخير لكل اللي بيسمعنا من بيوتهم من أماكن عملهم، صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليني قبل ما أنتقل رسالة الضابطة الجمركية أحكي في موضوع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن هالموضوع عمل بلبلة وعمل شوية تساؤلات عند كثير من المواطنين فيما يخص موضوع الجاج. انتشر بالأمس فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى مزارع الدجاج حول إصابة أعداد كبيرة من الدجاج بعدوى الكبد الوبائي بالضفة، وهذا ما نشر على الفيديوهات في ذات الموضوع مستمعينا ومتابعينا. وفي السياق متصل، نائب رئيس نقابة العاملين في قطاع الدواجن حازم التميمي قال إن قطاع الدواجن يواجه انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي. لا يوجد أمراض مشتركة بين هذه الإصابة في الدواجن والإنسان، والفيروس لا ينتقل إلى الإنسان. ما يصل للمستهلك هو دجاج سليم خاضع للرقابة وحاصل على شهادة بيطرية. الفيروس يصيب الدواجن بعمر 10 ل 20 يوم مسببا خسائر وتراجعا في الإنتاج وكميات الدواجن المطروحة في السوق. هناك ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن ضمن الحدود المعقولة، وقد تشهد زيادة محدودة حال استمرار انتشار الفيروس. وأكد أنهم يحاولون تقليل انتشار الفيروس بين المزارع، وهناك رقابة ذاتية من أصحابها وتعاقد مع أطباء بيطريين. وأيضا مضيفا بأن وزارة الزراعة تقدم برامج عامة لهذه المزارع وتعتبرها قطاعات اقتصادية أكثر من زراعية. هذا الموضوع فيما يخص انتشار الفيديو من إحدى المزارع، مزارع الدجاج، حول إصابة أعداد كبيرة من الدجاج بعدوى الكبد الوبائي. يعني بحسب رئيس أو نائب رئيس نقابة العاملين بأنه هذا المرض لا ينتشر أو لا ينتقل إلى الإنسان.

0: والآن إلى رسالات وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعة الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في جنين تم ضبط ما يقارب نصف طن من الفواكه الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليها علامات تدل على فسادها باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت إتلاف هذه الكمية بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظتي جنين وطول كرم تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلافها حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في نابلس تم ضبط طرود بريدية غير حاصل على التراخيص اللازمة من قبل جهات الاختصاص، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة عن طريق الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: مستمعينا إلى الاقتصاد، النفط يتراجع والذهب ينخفض، والآن إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم لنا ديمة صباحي. يسعد صباحك ديمة، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك ديمة. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 16 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 2.97، أما سعر البيع فيصرف به 3.01. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.19، أما سعر البيع فيصرف به 4.28. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.41، أما سعر البيع فيصرف به 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,035 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي لإلك ولكل العاملين في البنك. إجازة سعيدة. شكرا.
2: أشكرك، إلى اللقاء.

0: أسعار العملات والاقتصاد، نروح للمي. مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المصابين، صباح الخير لفلسطين، وصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جالة، مستشفى الحسين، نديم سمعان والحفيري وإسكانات الحدوة، دخلت أيضا إيجارات في بيت جالة. عندنا أيضا منطقة السدر، والسدر ضمن برنامج اليوم. أما بالنسبة للقاعة وأبو عبيدة أو عبيد راح تكون إن شاء الله ليلة. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، جمال عبد الناصر، شارع الجبل، الأمراض العقلية، باب الدير، الاتحاد النسائي، السوق، المدرسة، الفواغرة، الجمعية الأنطونية، راس التيس، وشارع سلطة المياه، قبور الأطفال. أيضا ضمن برنامج بيت لحم، الصحة والشرطة والسوق المركزي، هذولا إن شاء الله راح يكونوا الليلة. بالنسبة للدوحة، تحت خزان المطلة، الاستقلال والعسل، شارع القدس الخليل، وكراج فاروق، وأمين نعواش، وكزية الهدى في الدوحة. بالنسبة لبيت صحور إن شاء الله ليلا راح نبلش في منطقة بيت صحور، مدينة بيت صحور. بالنسبة للخضر، البوابة، حارة أبو سرة، حارة دار موسى، وحارة أبو سود، ثلاث مناطق موجودة خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت صحور بيت وسط كالمهندسين، وهنا في بيت لحم، الكوبة، الكريتاس القديمة، حديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا من أسعار لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا.
1: يسعد صباحك.

مستمعينا ومتابعينا، أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليني أقرأ آخر تعليق معنا عبر البث المباشر لرامي. يسعد صباحك، يسعد صباحكم، بتمنى نتكلم عن موضوع مزارع الأبقار الموجودة في البلد، بالأخص في الكاريتاس أو القريبة من الكاريتاس، والمكرهة البيئية اللي بيتعرضوا لها السكان مع وجود عدة شكاوي من السكان بدون أي نتيجة، مع العلم الوضع سيء والنظافة صفر. يسعد صباحك يا رامي، إن شاء الله منتابع هالموضوع هالقضية. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي إمتى صالح؟ بداية الأسبوع القادم، الأحد القادم بإذن الله. سلازم ودعكم.

0: أنا صار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم. كنت معكم أنا صار رزق من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير وطاقة الإيجابية، ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 4 مواطنين في صباح هذا اليوم جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في القطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن نهاد رياض عروقي وإصابة آخرين صباح اليوم جراء استهداف من طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة. سبق ذلك أن قال الزميل الصحفي محمد أبو شنب إن مواطنا استشهد برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع سكة شرقي الحي، كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة. أيضا
2: مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، وهذا أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجراح. أيضا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة آليات إسرائيلية تقدمت نهاية شارع كشكو في جنوب شرق مدينة غزة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني واحد وإصابة آخرين بجراح. مصادر محلية تتحدث بأن الجيش الإسرائيلي قام بتوسيع المنطقة الصفراء في حي الزيتون من خلال نقل المكعبات الصفراء باتجاه الغرب. أثناء تقدم آليات الجيش الإسرائيلي نهاية شارع كشكو قامت عدد من العائلات بالنزوح من تلك المنطقة باتجاه المناطق الغربية على اعتبار بأنها أكثر أمنا من المناطق الشرقية، لكن في كل الأحوال لا توجد أي منطقة آمنة في كافة محافظات قطاع غزة.
1: أصيب شاب برضوض وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين هاجموا الليلة الماضية المواطن أنور محمد موسى فواغر 30 عاما واعتدوا عليه بالضرب المبرح ما أدى لإصابته برضوض وجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وجرارا زراعيا خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق طول كرم. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة بني نعيم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب منازل المواطنين ومركباتهم ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في الصدر، تم نقله إلى المستشفى للعلاج ووصفت إصابته بالمستقرة. هذا واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 مواطنا من عائلة عوض ونقلتهم إلى داخل معسكر لقوات الاحتلال في مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها القمعية بحق أهالي بيت أمر وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى البلدة بعد أن كانت أغلقت في وقت سابق بقية مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الخروج من بيت أمر والوصول إلى أعمالهم. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم فجر اليوم. وقالت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلا من جمعة ناهض الجوجو وأحمد عادل حجاجرة ورأفت رياض ملش بعد دهم منازلهم وتفتيشها. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق طول كرم وداهمت منازل وفتشتها. كرر وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس تصريحاته بأن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قوتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية القريبة. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن. وبحسب البيان، أطلع وزير الحرب الأمريكي وزير الأمن الإسرائيلي على العمليات التي ينفذها الجيش الأمريكي في إيران، واتفق الجانبان على مواصلة التعاون بين الجانبين في مواجهة ما قد يطرأ من تطورات. أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. في المقابل أيضا، صعدت الولايات المتحدة من هجماتها فجر اليوم، إذ استهدفت العاصمة الإيرانية ومواقع في الأهواز وبندر عباس، فيما سمع دوي انفجارات في لرستان ومناطق أخرى، وأخلي مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز بعد سقوط صواريخ في محيطه. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الليلة الماضية بدء جولة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية. سياسيا، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلويح بتوسيع الهجمات واستهداف الجسور ومحطات الطاقة مع إبقاء الباب مفتوحا للتفاوض، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن الأولوية حاليا للدفاع والرد وأن المفاوضات ليست مطروحة. هذا وأعلن مقر ختم الأنبياء الإيراني أن تدخل الولايات المتحدة في شؤون مضيق هرمز يمثل خطا أحمر مهددا بضرب البنى التحتية في المنطقة إذا استهدفت واشنطن البنية التحتية الإيرانية، مضيفا أن ما ستنفذه القوات الإيرانية لن يكون ردا مماثلا، بل ردا أشد وأوسع وأكثر تدميرا. أخيرا، إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

0: بيعل ليه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين صباح اليوم جراء قصف إسرائيلي على مناطق في مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في القطاع. وذكرت مصادر صحفية أن المواطن نهاد رياض عروقي استشهد وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة. كما استشهد مواطن برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي. وقال الزميل الصحفي محمد أبو شنب إن مواطنين استشهدا صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.
2: قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، وهذا أدى لاستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجراح. أيضا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة آليات إسرائيلية تقدمت نهاية شارع كشكو في جنوب شرق مدينة غزة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني 1 وإصابة آخرين بجراح. مصادر محلية تتحدث بأن الجيش الإسرائيلي قام بتوسيع المنطقة الصفراء في حي الزيتون من خلال نقل المكعبات الصفراء باتجاه الغرب. أثناء تقدم آليات الجيش الإسرائيلي نهاية شارع كشكو، قامت عدد من العائلات بالنزوح من تلك المنطقة باتجاه المناطق الغربية على اعتبار بأنها أكثر أمنا من المناطق الشرقية، لكن في كل الأحوال لا توجد أي منطقة آمنة في كافة محافظات قطاع غزة.
1: أصيب شاب برضوض وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وقالت مصادر أمنية أن مستوطنين هاجموا المواطن أنور فواغر 30 عاما واعتدوا عليه بالضرب المبرح ما أدى لإصابته برضوض وجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى. كما أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وجرارا زراعيا خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق طول كرم. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل، ووصفت إصابته بالمستقرة. إلى ذلك احتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها قبل أن تحتجز أكثر من 30 مواطنا من عائلة عوض وتنقلهم إلى معسكر لقوات الاحتلال داخل مستوطنة كرميتسور المقام على أراضي المواطنين جنوب البلدة. كما شددت تلك القوات من إجراء القمعية بحق أهالي بيت أمر وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى البلدة بعد أن كانت قد أغلقت في وقت سابق بقية مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الخروج والوصول إلى أعمالهم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم. وقالت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت جمعة ناهض الجوجو وأحمد عادل حجاجرة ورأفت رياض ملش. قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعدا نهائيا لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، مؤكدا في الوقت ذاته أن النتائج لن تتعدى نهاية الشهر الجاري. وأوضح الخضور في تصريحات إذاعية أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ما تزال مستمرة ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عمليات إدخال العلامات تجري بالتوازي مع أعمال التصحيح. وأكد أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لإعلان النتائج بشكل موحد في الضفة وقطاع غزة. أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في ساعة متأخرة من ليلة أمس بدء جولة جديدة من الضربات بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب ما جاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية. وأعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن تدخل الولايات المتحدة في شؤون المضيق يمثل خطا أحمر، مهددا بضرب البنى التحتية في المنطقة إذا استهدفت واشنطن البنية التحتية الإيرانية. وقال المقر في بيان إن ما ستنفذه القوات الإيرانية لن يكون ردا مماثلا، بل ردا أشد وأوسع وأكثر تدميرا. سياسيا، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلويح بتوسيع الهجمات واستهداف الجسور ومحطات الطاقة مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن الأولوية حاليا للدفاع والرد وأن المفاوضات ليست مطروحة. كرر وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس تصريحاته بأن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منها. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الحرب الأمريكي تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن. وبحسب البيان بيان وزارة جيش الاحتلال، أطلع وزير الحرب الأمريكي نظيره وزير الأمن الإسرائيلي على العمليات التي ينفذها الجيش الأمريكي في إيران، واتفقا على مواصلة التعاون في مواجهة ما قد يطرأ من تطورات. خيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو اليوم وغدا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ بغزة بأن عددا من المواطنين أصيبوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك مع تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، حيث استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون منذ ساعات فجر هذا اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع. وقالت مصادر صحفية أن المواطن نهاد عروق استشهد وأصيب آخرون صباح اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غربية مدينة غزة. سبق ذلك أن أعلن عن استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي. الزميل الصحفي محمد أبو شنب أفاد أيضا باستشهاد مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة في ساعات صباح هذا اليوم.
2: قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، وهذا أدى لاستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجراح. أيضا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة آليات إسرائيلية تقدمت نهاية شارع كشكو في جنوب شرق مدينة غزة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني 1 وإصابة آخرين بجراح. مصادر محلية تتحدث بأن الجيش الإسرائيلي قام بتوسيع المنطقة الصفراء في حي الزيتون من خلال نقل المكعبات الصفراء باتجاه الغرب. أثناء تقدم آليات الجيش الإسرائيلي نهاية شارع كشكو، قامت عدد من العائلات بالنزوح من تلك المنطقة باتجاه المناطق الغربية على اعتبار بأنها أكثر أمنا من المناطق الشرقية، لكن في كل الأحوال لا توجد أي منطقة آمنة في كافة محافظات قطاع غزة.
1: صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بينها مستعمرات تعتزم إقامتها في شمالي الضفة. وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلئيل سموتريتش، تبلغ قيمة الميزانية المصادق عليها 1.75 مليار شيكل وتوزع على مدى 3 سنوات. ويشمل القرار تخطيط طرق أو طرق وصول جديدة وشقها، إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. وتوجه الميزانية إلى عشرات المستوطنات التي صادق عليها الكابينت خلال الحرب، فضلا عن مستوطنات أخرى تعتزم حكومة الاحتلال إقامتها لاحقا. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وجرارا زراعيا خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق طول كرم. وأصيب شاب بردود وجروح الليلة الماضية في اعتداء نفذه مستوطنون على منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. في سياق قريب، أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل، ووصفت إصابته بأنها مستقرة. أما في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، فأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت أكثر من 30 مواطنا من عائلة عوض قبل أن تنقلهم إلى معسكر لقوات الاحتلال داخل مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر. كما شددت تلك القوات من إجراءاتها القمعية بحق أهالي البلدة، وأغلقت السواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى البلدة بعد أن كانت قد أغلقت في وقت سابق بقية مداخل البلدة، ومنعت المواطنين من الخروج من بيت أمر والوصول إلى أعمالهم. قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعدا نهائيا لإعلان نتائج الامتحان الثانوية العامة، مؤكدا في الوقت ذاته أن النتائج لن تتعدى نهاية الشهر الجاري. وأوضح الخضور في تصريحات إذاعية أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ما تزال مستمرة، ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عمليات إدخال العلامات تجري بالتوازي مع أعمال التصحيح. وأكد أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لإعلان النتائج بشكل موحد بين الضفة وقطاع غزة. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للمشاركة في مراسم تأبين السيناتور الأمريكي ليندزي غراهام. وكان من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم للقاء الرئيس ترامب والمشاركة في مراسم تأبين السيناتور غراهام، حيث أفيد بأن مراسم التأبين ستؤجل إلى نهاية الشهر، ولهذا تم تأجيل زيارة نتنياهو للولايات المتحدة بحسب بيان مكتبه. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع، يبقى الجو اليوم وغدا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

هي الفريقة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف إسرائيلي بمناطق في قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد أنس حمدان 34 عاما وإصابة 5 آخرين في قصف على مركبة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي مدينة غزة استشهد المواطن نهاد عروقي وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، بينما استشهد مواطن برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع تقدم الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي. سبق ذلك أن أعلن عن استشهاد مواطنين باستهداف من طائرات الاحتلال لحي التفاح شرقي مدينة غزة. صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة، من بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمالي الضفة. وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسل إليس موتريتش، تبلغ قيمة الميزانية المصادق عليها 1.75 مليار شيكل وتوزع على مدى 3 سنوات. ويشمل القرار تخطيط طرق وصول جديدة وشقها إلى جانب تحسين طرق قائمة، بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وجرارا زراعيا خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق طول كرم. وكان مواطن أصيب الليلة الماضية بردود وجروح في اعتداء مستوطن عليه في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. في سياق قريب أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل، وصفت إصابته بالمستقرة. قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعدا نهائيا لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، مؤكدا في الوقت ذاته أن النتائج لن تتعدى نهاية الشهر الجاري. وأوضح الخضور أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ما تزال مستمرة، ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عمليات إدخال العلامات تجري بالتوازي مع أعمال التصحيح. وأكد أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لإعلان النتائج بشكل موحد للطلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. كشفت صحيفة معاريف العبرية أن جيش الاحتلال شرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في جنوب لبنان في خطوة وصفتها بأنها تعزز بصورة كبيرة تمسك إسرائيل بالمنطقة، وقد تؤدي إلى صدام سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وكان وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس كرر تصريحاته بأن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قواتها فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة، مدعيا أن ذلك يأتي لحماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منها. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الحرب الأمريكي تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بعد تأجيل جنازة السيناتور الأمريكي لينزي غراهام إلى نهاية يوليو، ما أدى إلى إرجاء البرنامج الذي كان يتضمن أيضا لقاء متوقعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب وكالة رويترز، فقد أوضح مكتب نتنياهو أن قرار التأجيل جاء بعد إرجاء مراسم جنازة غراهام أحد أبرز حلفاء إسرائيل في الكونغرس الأمريكي إلى نهاية الشهر الجاري. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: والحلو حلو شو عمل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي رنجك ما عاد أحلى

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا في الجميع. حلقة جديدة من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي. اليوم الخميس 16/7/2026، حديث البلد على الهواء مباشرة من خلال الموجة 100.8. اوكي مظبوط. نو سيرفيس صراحة اليوم، انا انسى انسى انسى على الاخر والله يا صالح، مش قادرة اركز. المهم، فتحياتنا لكل اللي عم بيتابعونا من خلال الموجة، وايضا من خلال الفيسبوك، ومن خلال ايضا التيك توك. اهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتوا عم بيتابعونا، ان شاء الله نقدر نسليكم ونقدر نفيدكم بحلقة اليوم على الموجة 106.3 براديو بيت لحم 2000، ومرح من الخليل 100.4.

0: جنح الطير يا وال قلبك لو رحل ما تلمح.
1: اللي بده يرحل احنا شو بنقول له دائما؟ الله معك والقلب داعي لك. فاللي بده يرحل يرحل، ما حدا ماسك في حدا ابدا. فاللي بده يضل ويحمل جميل انه هي انا ضايل معاكم او ضايل بحياتكم او ضايل صديق لكم او ايا كانت العلاقة، فاللي بده يرحل يرحل، ما في اي داعي للكلام، بس قولوا للشخص اللي انتم في حياته انا رايح. فهو شو بده يقولكم؟ الله معك والقلب داعي لك. هو شو بمفكر يعني انه بده يقعد يترجاك، بده يقعد يحكي كلام هيك تحزن عليه؟ لا لا ابدا ابدا، خاصة صبايا يعني هذا الكلام انسيناه زمان زمان زمان انسيناه. اوعكم ترجعوا لقبل، انه خلص اللي بده يطلع من حياتك يطلع من حياتك، وقولي له الله معك والقلب داعي لك. صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة القلب في قلة الذنوب والأثام، وصحة النفس في قلة الكلام. صحة لإلكم جميعا. انتبهتوا انه صحة الجسم في قلة الطعام؟ بيقولك اذا بطنك وجعك احرمه، واذا راسك وجعك اكرمه. فكيف انك تكرمه؟ بشرب المي والسوائل اذا راسك وجعك، اما اذا بطنك وجعك فاحرمه من كل انواع واصناف الاكل، فقط زيد هيك سوائل، شربات بدون دسم، ممكن عصائر طبيعية 100% بدون اضافات. ودائما صحة الجسم بحاجة لراحة بكل الاحوال، فارتاحوا.
0: جنبك حبيبي هذا نذر عندي، عشقي إلك وأصلح.
1: صالح كنعان بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم، وإيهاب النتشة من الخليل. تحياتي لإلكم، أنا سمر الدبس.
0: جنبك حبيبي هذا ندر عندي.
1: والله بحياتكم لا حدا يجيب لي سيرة الأكل، لأنه من امبارح وأنا بحاول إنه هل الاسم بالذات أبعده من مخيلتي، مش حابة. على قد ما أكلت أكل الأسبوع الماضي خبصت بما فيه الكفاية وزاد وزني صراحة، فهذا الأسبوع لا محرومة من الأكل، فبدي أجرب أنه أرجع للنظام الصحي اللي كنت أنا متبعيته قبل السفر. فإن شاء الله تكونوا يعني تركتكم ورجعتوا أنتوا بألف خير. شكرا لفلسطين اللي كمان أدت حديث البلد نيابة عني بالفترة الماضية، واشتقت لكم أنا صالح. والله أنتوا اشتقتوا لي ولا ما صدقتوا كالعادة؟ فتحياتي لكم. والله أهم شيء أهم شيء السلامة، دعواتكم يا أخوان، أنا بحاجة حاليا لدعواتكم، لأنه طلعت أغير جو، طلعت أشم الهواء، طلعت كمان أعمل فحوصات دورية للعملية، واكتشفت أنه في يعني شوية مشاكل، بس إن شاء الله تكون هيك في حل للموضوع، ما نضطر إنه نعمل عمليات تانية. لكن الحمد لله رب العالمين، الإشي الجديد على وضعي هو هذا الفيروس، هو هاي البكتيريا، مدري شو هي، لسه ما قدرنا نحدد، ترى هي فيروس هي بكتيريا، هي من مصر هي من الأردن، لسه ما في، ما بدنا نتهم حدا الصراحة، مش متأكدة مليون بالمية إنه هي من مصر أو من الأردن. فبدي أسترجع ذكرياتي وأشوف متى بلشت أشعر بهذا الألم حتى

عندي صور، صار في عندي صور من مصر. أحلى شيء صالح النيل، لما تمشي هيك بقارب جوا وسط النيل وتشوف هالأضوية والقوارب والناس اللي عم بتمشوا والناس اللي عم بتبكوا أو برقصوا في على القوارب، قديش يعني في في في أجواء، في أجواء في أجواء كتير حلوة صراحة. إحنا محرومين من هاي الأجواء، مشان هيك أنا كنت مبهورة، مبهورة بالأمان، مبهورة بالجمال، إنه في بحر، إنه في ماي، إنه في يعني مساحة من الوقت تطلع فيها وقت ما بدك. أنت متى بترجع عنا هون؟ على الساعة 12 بالكتير ببلشوا أهلك يقلقوا عليك، ارجع على البيت بلا ما تطلع لك دورية ويجوك وياخدوك ومدري شو من هالحكي، اعتقالات ومن هاي الأمور. بس بمصر لوج الصبح، القاهرة ما بتنام أبدا، فأجواء أمان وراحة. وفي أجواء هيك يروحوا عليها أماكن، أماكن في يعني اللي بيختار مثلا البحر المي فبلاقي، وفي مطاعم كتير وفي يعني أشياءات حلوة. فبتمنى لكم دائما، لا بالقاهرة يا سناء، فبتمنى لكم تقدروا تسافروا، لأنه السفر بيعلم تجربة بحياتكم، إضافة، إضافة فعلا. ممكن تتعلموا منها الصبر، ممكن تتعلموا منها الصداقة ونوع الصداقة تختاروا، أو يعني تقدروا كمان النعمة اللي بين إيديكم يعني إذا كنتوا أنتوا في أي بلد آخر. فالشيء اللي أنا تعلمته هناك إنه إحنا، وتأكدت منه إنه إحنا محرومين إحنا عن جد محرومين. فبدي أتمنى لكم كلياتكم تقدروا تطلعوا وتسافروا وترجعوا، هذا أهم شيء.

أهلا يا بيسان، مساء الخير يا أكرم، تحياتي لكم جميعا، وسيم كمان مساء الخير، سناء الله كريم دائما. كمان اللي طلعوا عمره طلعوا حج كمان، هاي يعني برضو بتتعلموا منها كتير أشياءات للي بيطلعوا لأي نوع سفرة بالعالم، بتعلمكم. هي سفرة دينية، هي سفرة تعليمية، هي سفرة سياحية، هي سفرة شغل، شو مكان نوع السفرة مش مهم، المهم انكم تسافروا وتضيفوا لمعرفتكم معرفة من البلد اللي انتوا عم بتروحوا لها.

0: ميونخ.
1: الله يا كريم يا صالح، تقدر تسافر على البلد اللي انت بدك. اي بلد قلت لي؟ ولا اي بلد، قاعد

طيب يا أكرم بيقول حلو تغيير الجو لكن بده دولارات ودولارات كتير كمان يعني ما في إشي ببلاش إلا العمى والإطراش هيك بيقولوا أنا هيك كنت أسمعهم بس حتى اللي بيطلعوا بيغيروا جو بيتركوا الأجواء الحلوة في البلد أو في المكان لحد ما يوصلوا للجسر الجسر يا أخوان لسه في عليه مشاكل إلا اللي حاجز منصة من قبل فممكن إنه تمشي أموره أسرع من غيره بس في موضوع اللي ما عندهم حجز أو كانوا مسافرين ورجعوا مش عاملين حجز ما لأي سبب ما قدروا ما عرفوا كل هاي الأمور في هناك على الجسر عند الجانب الأردني خيمة كبيرة متوفر فيها إيسيات يعني الجو كتير حلو لطيف هناك في سجادة على الأرض كمان وفي كراسي بتقدروا تقعدوا بكل أريحية بتقدروا يعني تعيشوا أجواء باردة حلوة بدل الحر اللي كنتوا توقفوا تحت أشعة الشمس المباشرة أمام البوابة فاليوم لا الوضع أفضل بكتير وفي كمان مي بيجيبوا لكم كاسات فاللي ما معه وكمان للي بحب أنه يشحن موبايله هناك في كهرباء طلبت أنا يكون في راوتر مشان يكون في انترنت قالوا لي بالله عن جد شو كمان حضرتك بتطلبي قلت لهم شاشة تلفزيون وإيش كمان كنت بدي أطلب إشي تاني يعني قلت لهم لو في هيك غرفة الواحد يتمدد يعني مش قدام الناس بس هاي غرفة خاصة الواحد يعني ما ضلش إشي يعني الصراحة إلا نطلبه فكع كل حال إنه الوضع أفضل بكتير من قبل كل اللي ما كان معاهم حجز على المنصة حالات خاصة وحالات إنسانية قدروا إنهم يفوتوا ولكن انتبهوا المشكلة الوحيدة هناك كانت بالوقت الوقت كتير طويل كتير كتير طويل يعني في ناس كانوا واصلين من الساعة 6 على هاي الخيمة لأن ما معهم حجز سواء من المطار أو حتى من البيوت من الساعة 6 للساعة 12 و12 ونص لقدروا يفوتوا ليش؟ لأنه الأولوية للمعهم حجز على المنصة بس يخلصوا كلياتهم بيدخلوا مين من الخيمة اللي معهم VIP تمام؟ هم إلهم الأولوية اللي معهم VIP بيتزلوا بالبساط أولا وأخيرا اللي حاجزين عادي هدول بفوتوا آخر الناس وبيروحوا المشكلة كمان بعد ما تنحل هون يعني اللي إجوا على الساعة 11-12 أوكي ما تأخروا يعني ما قعدوا كتير ما تغلبوا كتير ففاتوا على الجسر بسرعة أما اللي إجا من الساعة 6 أو من الساعة 7 أو الساعة 8 والله وقت كتير طويل لما يفوتوا كمان شو بدي أقول الباصات طبعا في تسليك على الجانب الأردني كتير يعني بشكل واضح بس شو الموضوع إنه روحوا يلا فوتوا كلياتكم 10 باصات 20 باص مش مهم ساعتين وثلاثة عن جسر اليهود هاي هي المشكلة سواء من الجانب الفلسطيني أو الأردني في إنجاز واضح وسهولة بتمرير الناس لكن يعلقونا أين عند الجانب الإسرائيلي هناك بدهم يستنوا ساعتين أو ثلاث الفي اي بي لا بيضلوا مارقين يعني 5 دقائق 10 دقائق بكونوا خلصوا هاي هي كل القصة أو كل التغييرات اللي صارت على الجسر اللي أنا شفتها بعيني وسمعتها من الناس حتى اللي عنده حالة وفاة حتى اللي عنده حالة مرضية حتى يعني إلا بالأمبيلانس ممكن إنه يمر أما غير هيك لا ما في نهائيا كلياتهم موجودين داخل الخيمة

حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، فرش الهواء سالك، كرمة سالك، النشاش كمان سالك، دوار قوع سالك، جورت الشمعة سالك، زيف كمان سالك، ترقومية المصانع سالك، دورة حاليا مغلقة بالاتجاهين، الفحص سالك، الفوار أيضا مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، بإمكانكم متابعة أحوال الطرق مع كل دقيقة لأنه ممكن تتغير. رفقتكم السلام، وانتبهوا، ممنوع استخدام الموبايل وخاصة المسجات، يعني هاي من أخطر الأشياء الممكن تعرضكم لحوادث.

في فتوى يا صالح بتقول من لا يستطيع توفير حياة كريمة لزوجته وأطفاله ما يتزوج. هم حكوها هاي قبل فترة بس هلأ عم برجعوا بيحكوا فيها مرة تانية. لأنه ليش مرفوض؟ لأنه يعتبر ظلم للآخرين ومخالف لمقاصد الزواج بالإسلام. يعني إذا أنت مش قادر أنك تصرف وتأمن حياة كريمة لزوجتك وأطفالك وتقول يعني هذا المتوفر، لا ما تتزوج من الأساس. أشارت الفتوى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. للي ما بيقدر يتزوج يصوم، أفضل من إنكم يعني تعرضوا أطفالكم. بلاش زوجتكم، هي بنت الناس، بس أطفالكم أبنائكم أولادكم. لأن في ناس بيقولك هاي بنت الناس خليها تتشحطت معي. طيب وولادك؟ ولادك بدك يتشحطتوا معك كمان؟ فالأفضل إنه من لم يستطع الزواج فعليه بالصيام، لأنه ظلم لأنفس آخرين ومخالف لمقاصد الزواج بالإسلام.

هلا كتير ناس اعترضوا على هذا الكلام وانه دعوا انه لا ليش، بالعكس احنا لازم نتزوج كشباب وصبايا ولازم يكون في عنا حياة، وعلى الدولة انه تساعدنا وتساندنا في ايجاد متطلبات واستمرار هذا الزواج. فهي من متى اي دولة بالعالم من متى؟ هلا في بعض الدول الاوروبية كانوا في البدايات بيقولوا للزواج تعوا احنا للشباب تعوا احنا بنجوزكم بنعطيكم بيت لفترة مؤقتة، بنعطيكم مهر، بنعطيكم يعني هم عند الاجانب ما في اصلا ذهب، هو كله شقفة خاتم وأحيانا ما بيكون يعني مش هالقد كتير المتطلبات مثل عنا إحنا العرب، يعني مهر مقدم ومؤخر، تلبيسة وذهب العرس وكسوة وبيت ومتطلبات كله يعني لازم يكون متوفر وجاهز قبل ما يكون في زواج. فعند الأجانب ما ممكن يقولوا لهم إنه إحنا بنجهزكم لفترة مؤقتة، بس هون يعني أنا ما شفت إلا في غزة صار في مساندة ومساعدة مادية للشباب، وطبعا كلها من برا من الإمارات ومن غير الدول، بس هي لفترة مؤقتة كمان يعني مش دائما بدهم يقولوا لهم تعالوا شو ناقصكم تعالوا شو بدكم تعالوا، يعني مش دائما بسألوهم أصلا. فعليكم يا شباب بالصيام.

اليوم انخفضت أسعار الذهب مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، ما بدا التفاؤل ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم، وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة. اليوم الأونصة ب 4034، يعني ممتاز 0.3%. فاللي بده يشتري بهاي الفترة للي معه، برجع بقول مشان انتم ما تقولوا، للي معه مصاري بقدر يشتري اليوم هذه الأونصة ويخبيها لليوم الأبيض للي بده يتجوز في الفترة الجاية. 4034 دولار للأونصة.

الإعجاز عبر. اليوم وزارة السياحة والأثار أعلنت اعتماد تسجيل 12 موقع فلسطيني جديد على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بطبعا تعاون الفلسطيني، وبذلك يرتفع عدد المواقع الفلسطينية المدرجة على القائمة التمهيدية إلى 23 موقع.

هذا الموضوع كتير مهم خاصة بهذا الوقت يا إخوان، لأنه موضوع الحملة الإسرائيلية التصعيدية والخطيرة على مواقع التراث الفلسطيني بالفترة الحالية واستهدافها ممكن أنه يعني يغير شوي في الموضوع والنظرة والأطماع الإسرائيلية. مجموعة من المواقع الأثرية مثل الهامة طبعا، مثل سباستيا، برك سليمان، الحرم الإبراهيمي، وذلك بهدف عزل هذه المواقع عن محيطها والسيطرة عليها.

طيب مش حكينا ديروا بالكم وانتوا عم بتسوقوا وما تلتهوا ابدا بالمسجات والاتصالات. اليوم للاسف بنابلس لقي مواطن 33 سنه مصرعه واصيب اخر بكسور بانحاء الجسم اثر حادث سير ذاتي نتج عن انقلاب مركبه في منطقه وادي الحمام ببلده عصير الشماليه. طبعا تم الإعلان عن حالة الوفاة والله يرحمه وإن شاء الله السلامة للمصاب. وهذا الكلام بخلينا نأكد مرة تانية وثالثة ورابعة وعاشرة إنه القيادة بدها انتباه قدر المستطاع، كونوا على حذر إنه الأرواح يعني مش بس روحك أنت، الأشخاص اللي معاك برضو في المركبة هم أرواح، أنت مسؤول عن توصيلهم بأمان وسلام أو بتكون متسبب في وفاتهم أو بإصابتهم جراء هذا الحادث. يلا نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرى والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. ربي وكون ربي يحماك يا رايحين على القدس خذوني معاك. يا رايحين على القدس خذوني معاكم وخذوني أي مكان، يعني رايحين على حيفا، على يافا، على عكا، على الناصرة، على صفد، على اللد، على الرملة، أي مكان اللي رايح هناك ياخذني معه.

طيب بالسياسة شوي لابد أنه نمرق على السياسة ونعرف آخر التطورات. اليوم نائب الرئيس الأمريكي فانس بيقول أنه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. تعيد هذه التصريحات إلى الأذهان انتقادات سابقة من فانس الذي يعتبر الكثيرون مرشح رئاسي محتمل في المستقبل للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في ظل تنامي حدة الخلاف العلني بين الجانبين. فانس أيضا خلال مقابلة إذاعية دافع عن الاتفاق اللي جرى التوصل إليه الشهر الماضي لإنهاء الحرب مع إيران رغم تعرضه لانتقادات في الولايات المتحدة وإسرائيل لعدم نجاحه في كبح برنامج الصواريخ الإيراني أو حتى تقديم مسار واضح لتفكيك المنشآت النووية الإيرانية، كمان فضلا عن أنه فرض قيود على إسرائيل في حربها ضد مقاتلي حزب الله في لبنان. وأخيرا حكى أنه أعلم يقينا أنه هناك أشخاص داخل الحكومة الإسرائيلية كانوا بيحاولوا فعليا إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم أرادوا مواصلة الحملة العسكرية. إذن ضغوط إسرائيلية على واشنطن لاستمرار الحرب.

طيب نحكي شوي عربيا. سوريا تعلن إحباط شحنة أسلحة من العراق كانت في طريقها إلى حزب الله، هذا ما أعلنت وزارة الداخلية السورية بخصوص تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة عبر الحدود السورية العراقية تم إحباطها، وادعت أنه كانت معدة للعبور من خلال الأراضي السورية إلى لبنان لصالح حزب الله. أيضا رصدت وحداتها المختصة مركبة متوقفة داخل النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه قبل إخضاعها للتفتيش وضبط الأسلحة المحملة فيها. طبعا بحسب الوزارة يعني الشحنة شملت عدة أشياء، من ضمنها صواريخ بعيدة المدى، صواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيرة دون أن تحدد الكميات. يعني حكوا عن النوعيات بس ما حكوا عن الكميات اللي تم ضبطها على امتداد الحدود بين البلدين. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي حكى أنه مضيق هرمز اللي كان بمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب هو خط أحمر بالنسبة لإيران، وبيقول أنه بيعتقد أن الأمريكيين سيتمكنون من السيطرة على هذا المضيق الاستراتيجي عبر مهاجمة بعض قواعدنا على السواحل الجنوبية للبلاد. وتابع وحكى لكن إيران تملك القدرة على فرض السيطرة على مضيق هرمز من أي نقطة داخل أراضيها، ولا ترتبط هذه القدرة بالسواحل أو الجزر بأي شكل من الأشكال. إذن بحسب إيران مضيق هرمز خط أحمر وستقاوم إيران للنهاية. إلى الجزائر، وهذه الحادثة المؤلمة. الدفاع المدني الجزائري أعلن أنه حريق اندلع في دار أيتام بضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية. أسفر هذا الحريق عن مقتل 11 شخص على الأقل وإصابة 19 آخرين. طبعا الدفاع المدني عمل على إخماد الحريق اللي نشأ بمؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدة المحمدية بالجزائر. الحصيلة كانت يعني هذا يعني قبل فترة 11 قتيل وفي عدد 19 من المصابين. يعني في حالات خطيرة ممكن يرتفع عدد الوفيات كمان أو القتلى إلى أكثر من ذلك. كان التلفزيون الجزائري بث لقطات لرئيس الوزراء وهو عم بيزور المصابين في المستشفى الخاصة بالحروق لتفقد أوضاعهم. وتشهد الجزائر حاليا موجة حر شديدة مش من اليوم بس كمان من عدة أيام سابقة، وقد سجل فيها ما يقارب من 1000 حريق خلال أسبوع واحد. يعني ارتفاع درجات الحرارة على ما يبدو هو سبب في اندلاع هذه الحرائق، بما أنه أخيرا يعني في هذا الخبر تم الحديث عن ارتفاع الحر الشديد في أكثر من منطقة، وبالتالي تم تسجيل أكثر من 1000 حريق خلال فقط أسبوع واحد. يعني وإحنا كمان بدورنا لازم نقولكم انتبهوا لما بيكون في ارتفاع بدرجات الحرارة، الحمل الزايد على الكهرباء ممكن يعني يولد انفجار، ممكن اندلاع حريق، تماس، أي شيء. فأنتوا انتبهوا ما تخلوا كل الأجهزة يعني في مكان واحد، وزعوهم على حسب الأهمية. يعني الأسيات مش معقول إنه نشغل في البيت 3-4 بنفس الوقت، فضغط على الحمل ممكن ينزل الكهرباء وممكن يعمل حريق.

بالرياضة طيب، قبيل مباراة نهائي كأس العالم ميسي يتحدى منتخب إسبانيا، بيقول أعرفهم جيدا والنهائي سيكون معركة كروية لا تنسى، وحكى حققنا حلم الشعب الأرجنتيني بالوصول إلى النهائي، وأعرف أنه إسبانيا جيدا، لديهم لاعبون رائعون وفلسفة لعب واضحة، وبعضهم من برشلونة اللي هو كمان بحبه، ورح تكون مباراة خاصة جدا لأنها نهائي كأس العالم، ويتوقع مواجهة متكافئة حتى اللحظة الأخيرة. يعني معقول للمرة الثانية على التوالي إنه ميسي يرفع كأس العالم مثل ما رفعه بقطر، وحكوا له شيل شيل شيل، تتذكر هذا الموقف أو هذا المشهد؟ معقول مرة تانية؟ يعني شو بده يصير في بقية اللعيبة اللي يعني كمان محترفين كاحتراف ميسي ويمكن أكثر؟ فإنه يكون للمرة الثانية يعني هذا كتير عليه. هو على كل حال إنه في السنوات الأخيرة كم سنة ضايل له للتقاعد ميسي؟ ضايل له يمكن سنتين أو ثلاث سنين، يعني بجوز تكون يعني مش بجوز، يعني هذا من المفترض إنه يكون آخر مونديال لميسي عم بيشارك فيه بكل الأحوال. بس يعني ممكن يصير عنده أكاديمية، ممكن مدرب، ممكن الله أعلم. المهم يعني للي بتابعوا مباريات إن شاء الله تكون مباراة بالنسبة لكم ممتعة.

بقول لك حلم الدولة الفلسطينية عم بتبخر، يعني مع هذا الخبر معقول يكون في عنا دولة فلسطينية أو لا؟ ميزانية إسرائيل تصل إلى 1 مليار شيكل لشق طرق جديدة ورئيسية وإقامة عشرات المستوطنات في نقاط استراتيجية في وين؟ في قلب الضفة الغربية.

يعني لو شوف التعليقات على الموضوع قديشها هيك حزينة وقديش في غضب وقديش حتى في مسخرة لدرجة انه مثلا من ضمن التعليقات فبيقولوا تعوا خدوا دارنا نسيتوها، يعني رح تاخدوا كل شيء، فإذا نسيتوا دارنا تعوا خدوها. منير هيك بيقول بس يلاقوا ثمن الأكل أولا بعدين بيدخلوا بالسياسة، يعني هو كدولة فلسطينية يكون في عنا إمكانيات قبل ما يكون في عنا يعني إمكانية ندخل بالسياسة وهاي الأمور. كمان مثلا بفوتوا في مواضيع تانية، مثلا أمريكا الجنوبية تنهار أمام ترامب والرأسمالية، وإحمونا شو بدكم أكثر من هيك. يعني في كثير تعليقات الصراحة، من أكبر الأدلة على خيانة أو تواطؤ أو عجز الأنظمة والمؤسسات العربية، وهو ما يوجب تغيير جذري يحمي حقوق العرب ويصون سيادتهم وقرارات الأمم المتحدة.

التربية تحدثت عن نتائج الثانوية العامة ممكن يكون مع نهاية هذا الشهر ولن تتعدى هذا الشهر ولا موعد لكن محدد حتى اللحظة لإعلانها بلكي بكرة بلكي كمان أسبوع بس المهم أنه النتائج ما رح تتعدى نهاية الشهر الجاري شهر 7. الجديد هذا العام أنه رح يتم تفعيل خدمة الحصول على نتائج التوجيهي عبر iSchool لتمكين الطلبة من الاطلاع على شهاداتهم كمان بهاي الفترة.

طيب خلينا نقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي كانوا معنا من البداية، تركوا تعليقات لأنه ما قرأناها من بداية البرنامج، بلاش تزعلوا. بنقول لمين؟ مساء الخير للحج محمد، خلص البرنامج وما قرأت المداخلات، شفتوا؟ يعني منيح انه انا دخلت على التعليقات، والله بنسى، دائما ذكروني. ابو علي الجعبري بيقول الله يسعد مساكي والله يعطيكي العافية، شكرا يا ابو علي. حمزة زبون كمان مساء الخير، اهلا وسهلا. هلفا يلا وانا كمان معاكي، ان شاء الله هيك يصح لكم تسافروا كلياتكم ان شاء الله، والله هيك النفسية بدها سفرة، بدها رحلة، بدها أي إشي في الحياة تغيير، يعني ما نضل على نفس الروتين على نفس الحالة أبدا. شكرا يا أبو عياد، أهم شي يكون تكون معنوياتك قوية وهي تنسيك ما يجري بصحتك. والله هاي المغصة ما يعني مستحيل تخليك تنسى الوضع، لو كنت ناسي أفكرك، بتيجي مشان هيك يعني بالضبط. إكرام أبو صبيح، أهم شيء إيمان في القلب، بعدها بتروحي وين ما بدك إن شاء الله. أبو إبراهيم مساء الخير للجميع. جاسب من بغداد بمسي عليكم جميعكم. زهرة وعليكم السلام. دكتور معن وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومساكم خير وبركة.

أبو حسن الله يسعد مساك، أبو لؤي كمان مساء الخير، وأنا هالغيبة نورت الشاشة، شكرا. هيدي موجودة معاكم لحين موعد آخر للمغادرة، بخبركم قبل بوقت. شكرا بكل الأحوال. أم إبراهيم مساء الخير، كل غيبة بالسلامة سمر، شكرا يا أم إبراهيم، تحياتي. تامر بقول أنا عزمكم عندي على خروف محشي. أنا ومين؟ صالح إن شاء الله بتروح يا صالح، خروف محشي هاد. منروح بس مش هلا، لا ابدا ابدا، هلا الوضع لا يسمح، الوجع. ابو حسن الله يسعد مساك، شكرا، الحمد لله على السلامه، شكرا شكرا. ابو لؤي كمان الف سلام عليك يا غاليه، شكرا والله، كلامكم حلو، انتم كلامكم جميل وانتم جميلين. يسعد مساكي من احمد سبيتان من مدينه حلحول، اهلا يا احمد، الله يعطيك الصحه والعافيه. أم إبراهيم شكرا، الحمد لله على السلامة. مها سدر مساء الخيرات، شكرا شكرا، تحياتي لكم جميعكم. أيوة. بشرتها لون الزيتون، مش داعت فيك تان. والله تان طبيعي، والله اسمع اللي بيروح على مصر بيعمل تان طبيعي.

عز الدين يسعد مساك أختي سمر. الكلمة الطيبة صدقة صدقة، فلا تبخل على أحد بكلمة تدخل السرور على قلبه. صح. ربا بتقول مساء الورد لكم مني كل التحية والتقدير والمحبة، ونهاركم سعيد بإذن الله تعالى. آمين.

0: لي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحده كتكوتي قاعده قدامي لابسه اخضر فستق

0: طيب مع هالأغنية الكيوت صراحة بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بنشوفكم على خير وسلام إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد بحلقة جديدة بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا يا صالح وشكرا لإيهاب وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس إلى اللقاء.
1: حديث البلد حلو البلد في العصرية ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد
1: بحجم بلد
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
1: حديث البلد
2: كونوا على الموعد.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال

0: الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.ps.
1: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفائن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص خلاص.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: ليلة من الهجمات الأمريكية على إيران، كيف عاشها إيرانيون؟
2: البارحة طقوا صواريخ والجام اهتزن وإحنا كلش خفنا وطلعنا برا قعدنا بالشارع، الأصوات وايد كانت عالية.
1: وطهران تشن هجمات جديدة على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج المجاورة. الجيش الإسرائيلي يعلن العزم على البقاء فيما سماها المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، لبنانيون من الجنوب.
3: إذا انتشر الجيش وانسحب الإسرائيلي من الضيعة أكيد بدي أطلع، وصار لي 4 أشهر غايب عن الضيعة عم بنطق.
1: وفي القنيطرة جنوبية سوريا،
4: إحنا من سكان المنطقة عم نعاني كتير من التوغل الإسرائيلي وعم بتأثر كتير على الرعيان والأراضي الزراعية. يعني
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم مها الجمل. ليلة من الضربات الأمريكية على إيران هي الخامسة، حيث فرضت واشنطن الحصار البحري مجددا على الموانئ الإيرانية عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف لفتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران السبت الماضي. وطهران تعلن شن ضربات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أعلن ما سماه خطا أحمر إن اقتربت الولايات المتحدة من مضيق هرمز. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن إيران طلبت من حركة أنصار الله الحوثية في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إن شنت الولايات المتحدة هجوما على بنيتها التحتية للطاقة. فما الحال في إيران؟ الصحفية علا مسعودي من طهران تشرح المزيد من التفاصيل عن تطورات الأحداث في إيران.
5: تجددت الغارات الأمريكية على ميناء بندر عباس لمرات عدة خلال 24 ساعة الماضية، وهجمات أخرى على ميناء سيريك وموانئ جنوبية أخرى. أيضا قد سمعت انفجارات بمحافظة سيستان وبلوشستان وتحديدا في مدينة راسك، وأيضا من المدن التي تواصل القصف عليها هي مدينة خنداب في محافظة مركزي والتي تحوي منشأة خنداب النووية، فضلا عن انفجارات في الأهواز قرب مواقع سكنية يقطنها مدنيون. وفي ذات المدينة أي في الأهواز سقطت عدة صواريخ أمريكية قرب مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، مما أجبر المعنيين على الإخلاء الطارئ ل211 مريضا كانوا يتلقون العلاج فيها. تم الإعلان بعد حوالي 6 ساعات من الهجوم عن عودة الخدمة في هذا المشفى، ولكن للمرة الأولى من بدء التصعيد الأخير طالت الغارات الأمريكية محافظة محادية للطهران العاصمة وهي سمنان التي استهدف فيها أجزاء من مطارها وسمعت دوي انفجارات في تلك المحافظة. صرح معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي بأن مهاجمة القواعد الأمريكية الموجودة في دول المنطقة أمر طبيعي حسب وصفه، طالما تستخدم هذه القواعد في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. كما وقد حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي المنطقة ودولها بأنه في حال توسعت الاستهدافات الأمريكية أو طالت البنى التحتية فسوف يتم استهداف كل ما تبقى من البنى التحتية في المنطقة. ميدانيا شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على مضيق هرمز يمثل خطا أحمرا، مؤكدا أن بلاده تملك سيطرة كاملة عليه ولديها القدرة على فرض هذه السيطرة من داخل أراضيها دون الاعتماد على السواحل والجزر. وهنا يعتقد الإيرانيون بأنه لا يمكن مضيق هرمز الأولى، والسبب هو عسكري، كونهم يقولون بأن الولايات المتحدة استخدمت هذا المضيق آنذاك لنقل معدات عسكرية من أجل شن الهجوم عليها.
1: علا مسعودي الصحفية من طهران. سمع دوي انفجارات متزامنة في مدن ومحافظة إيرانية، بينها الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران وبندر عباس في محافظة هرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بإخلاء مستشفى الشهيد بقائر الأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز بعد تعرض محيطه لصواريخ. وتحدثت سلطات محلية عن 4 انفجارات في محيط المدينة، ولم تصدر حصيلة رسمية للخسائر أو توضيحات كاملة بشأن طبيعة المواقع المستهدفة. أم وطفلة من داخل مستشفى الشهيد بقائي لعلاج سرطان الأطفال في منطقة الأهواز المتحدثة بالعربية تحكيان لنا عما شاهدته.
6: البارحة كانت ليلة كلش مرعبة، وايد يعني تأذينا وخفنا كلش يعني الأصوات كانت كلش غريبة علينا، يعني فريد كنا احنا بالمستشفى وكلش يعني تصورنا ضربوا المستشفى هيك، يعني غريبة كانت علينا، يعني الأمراض كلها المرضى كلها طلعت برا، يعني حتى الحالته كلش صعبة، هم شلون ما كان طلع روحه برا، الأمراض السرطانية الجهال هاي البيئة أمراض السرطانية كل من شايل روحه وتراكض هاي النسوان اللي جايبات بالمستشفى، حتى عايفات فروخن والله عايفات الجهال بالسرير وشاردات، كلش يعني خوف، والناس كلش تجمعت الأطباء والبسيج هم جزاهم الله خير، ساعدوا الواديم وطلعوا المرضى يعني ما بيهم حيل، بس كلش يعني مرعب، وايد رعبنا. أنا اتصلت بالبيت لقيت الجهال كلهم مرعوب وخايفين وبالشارع شاردين.
2: البارحة طقوا صواريخ والجام اهتزن وإحنا كلش خفنا وطلعنا برا قعدنا بالشارع وعذنا الأصوات كلش عالية وعذنا البيوت وايد خوف، قعدنا برا الوادم كلها طلعت.
1: أم وطفلة من داخل مستشفى الشهيد بقائي لعلاج سرطان الأطفال في منطقة الأهواز في إيران. وسمعت أصوات انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة فجرا مع إعلان وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صافرات الإنذار وتصدي دفاعات الجوية لعدد من الهجمات الإيرانية في البلاد. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية عدتها نهجا عدوانيا متواصلا وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها بحسب البيان الكويتي. وفيما تتبنى إيران شن هجمات بشكل شبه يومي منذ أيام على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، يقول البلدان الخليجيان إن طهران تستهدف منشآت حيوية ومدنية أيضا. عن الهجمات في الدول الخليجية تحدثت مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حاتوم.
7: التصعيد العسكري في المنطقة مستمر، فقد أعلن الجيش الكويتي التصدي لطائرات مسيرة إيرانية، وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية صرح باعتراض 4 صواريخ و21 طائرة مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي.

0: يوم الأربعاء، الأمر الذي أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من المنشآت الحيوية. وفي البحرين تكرر المشهد، حيث دوت صافرة الإنذار أكثر من مرة، وأعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظوماتها الجوية اعترضت وصدت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإيراني أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت أنظمة رادار ونظام دفاع جوي ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات لإيران. في وقت حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري الإيراني من استهداف البنى التحتية في المنطقة، إن نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت في بيان أنها شنت موجة من الضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية، سعيا منها لتقويض قدرة إيران على تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز وفق البيان. الضربات الإيرانية على الخليج لم تقتصر على دول خليجية، بل شملت الأردن الذي يتعرض منذ أيام لموجة من الضربات الإيرانية. فقد أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 8 صواريخ آتية من إيران، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.
1: نسرين حطوم، مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
2: ما الذي يجري في السودان؟
3: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
2: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
4: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
5: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وحلول النظام البائد.
2: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: وأنتم مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج يوميات الشرق الأوسط. أنهى المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون أحدث جولة من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في روما دون الإعلان عن جدول زمني محدد لانسحاب أي قوات إسرائيلية. اتفقت الدولتان الأربعاء على تنفيذ ما يسمى بالمناطق التجريبية في جنوبي لبنان المتفق عليها بموجب اتفاق إطاري أبرم مؤخرا. كانت الصفقة تتضمن نزع سلاح حزب الله، يليه انسحاب الجنود الإسرائيليين ونشر الجيش اللبناني. مستمعينا الكرام، الآن تنضم إلي الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق من بيروت. أهلا بك معنا ميساء. يعني يبدو أن هناك بعض الإحباط، يعني مراسل بي بي سي يتحدث عن ذلك بأن مسؤولين اللبنانيين يشعرون بالإحباط بسبب ما تم التوصل إليه في هذه الجولة من المحادثات. ماذا تعرفين حتى الآن، أو ماذا أعلن عن هذا الاتفاق حتى الآن؟
6: مساء الخير. لا، كنت في الساعات الأولى من انطلاق المفاوضات في القصر الرئاسي اللبناني، وقد كان هناك إلى نوع ما أجواء تفاؤلية لأنه كان في لأول مرة تقدم ملحوظ، وتم الانتقال إلى مرحلة البحث العلمي في عملي والتفصيلي في آلية التنفيذ المنطقتين التجريبيتين. سوى هذه المنطقتين، مرحلة أولى إحداهما تقع ضمن منطقة تتواجد فيها كانت قوات الإسرائيلية والأخرى على تخومها. وأيضا هناك في هذه الجولة من المباحثات تم الحديث عن آلية التحقق، طبعا وهي بناء على طلب إسرائيلي، آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني وفق صيغة الإطار ستكون من اختصاص طرف ثالث، يعني الجانب الإسرائيلي لن يكون الجهة المخولة، ولكن هناك الحديث ربما قد تكون قوات الأمم المتحدة الخيار الأكثر ترجيحا. بيان السفارة الأمريكية أيضا بدأ متفائلة وتكلم أنه تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ لهاتين المنطقتين التجريبيتين في

0: خلال الأيام المقبلة ومن المرتقب أيضا.
1: طيب ما الذي يحدث في هذه المناطق التجريبية كما تسمى حتى الآن؟ يعني
0: عذرا لم أستمع.
1: يعني ما الذي يحدث حتى

0: فعلا نزع قدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله وإعادة انتشار الجيش اللبناني الذي اضطر إلى إخلاء مواقع متعددة في جنوب لبنان بسبب الضربات الإسرائيلية سواء على جنوده أو على مراكزه وآلياته. طبعا وفي هذه الجولة تم الحديث ربما في خلال مرحلة لاحقة عن ما سميت بمباحثات تقنية أو محادثات تقنية تمهيدا للاتفاق إلى اتفاق شامل فيما بعد بين لبنان وإسرائيل. إشارة إلى أن حزب الله يرفض هذه المفاوضات المباشرة وهو طبعا يرفض التعاون في مسار تفعيل سلاحي خاصة لجهة شمال.
1: يعني مسألة نزع سلاح حزب الله وباقي التفاصيل لا تزال. أشكرك ميساء عبد الخالق الصحفية من بيروت. ونازحون لبنانيون من بلدات في جنوب لبنان يحكون عن انتظارهم للعودة إلى ما تسمى بالمناطق التجريبية حينما تنفذ.
2: مجرد يعني تعلم قيادة الجيش انه خلص صار مسموح للأهالي ترجع على الضيعة، طبيعة الحال اكيد الناس رح ترجع، ولكن في مشكلة كثرة تبنيد والنبطية الفوقة، هودي مناطق بعده متواجد فيها الإسرائيلي، موجود بكفر تبنيد هو على أطرافه، بالنبطية الفوقة هو مسيطر عليها بالنار. السؤال لنوصل لزوتر الشرقية وزوتر الغربية بدنا نمرق عن طريق نبطية الفوقة كفر تبنيد، هيدي الطريق هل رح تكون آمنة للعودة ولا لا؟ رح نضطر نلف من وراء من ميلة ميفدون لنوصل على أعقية الجسر، ومننا في طريق فرعي نوصل فيها على زوتر الغربية، ومن بعدها منفوت على زوتر الشرقية. نحن بس نرجع على زوتر، احنا محيطنا كله في قلعة شقيف بوجنا، يعني الآليات انتحركت أو شيء منشوفها بالعين المجرد.
3: أكيد إذا انتشر الجيش وانسحب الإسرائيلي من الضيعة أكيد بدي أطلع، أنه صار لي 4 أشهر غايب عن الضيعة، وكذا مرة كانوا عم ينحكى أنه في فوتي على الضيعة وكنت عم بنطر هذا الشيء ومصر، فعم تابع الموضوع وكلنا عم نتابع لحتى نشوف أنت الفوتي وأنت حينتشر الجيش.
4: هاي المناطق التجريبية اللي بدأت تنعمل، هول البلدات قرى هي صحيح جنوب نهر الليطاني وقرى صارت متاخمة للبلدات اللي احتلها العدو الإسرائيلي شرق وادي الحجير. للأسف نحن كمواطنين عايشين بهاي البلدات بيثير الدهشة عنا، بشكل نوع من عدم الاستقرار وعدم الأمان مستقبلا للأسف. يعني
1: نازحون من بلدات في جنوب لبنان واقعة ضمن ما تسمى بالمناطق التجريبية. ومستمعين الكرام، ساعتنا الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى طائفة من الأخبار في الشرق الأوسط.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
6: وسائل أعلام إيرانية تفيد بوقوع سلسلة من الانفجارات في مناطق ساحلية كبندر عباس، وتقارير عن انفجارات حول مدينة الأهواز قرب الطرف الشمالي للخليج، وفي كنارك وسيرك وقشم في جنوب إيران. شاهدة عين:
7: كانت ليلة كلش مرعبة ووايد، يعني تأذينا وخفنا كلش، يعني الأصوات كانت كلش غريبة علينا.
6: مصادر لرويترز تقول إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. الجيش الكويتي أعلن اليوم الخميس تصديه لموجة جديدة من الهجمات الإيرانية بالمسيرات. نسرين حطوم مراسلة BBC لشؤون الخليج.
8: وفي البحرين تكرر المشهد حيث دوت صافرة الإنذار أكثر من مرة، وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها الجوية اعترضت وصدت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
6: قتل 11 شخصا وأصيب 19 آخرون وفق وسائل أعلام محلية جزائرية في حريق اندلع في دار للأيتام على مشارف العاصمة الجزائرية في وقت مبكر من صباح الخميس. الجيش اللبناني يعلن نشر دوريات ونقاط تفتيش فيما يسمى بالمناطق التجريبية التي اتفقت لبنان وإسرائيل على تنفيذها في 6 قرى جنوبي لبنان في ختام جولة جديدة من المفاوضات بينهما بوساطة أمريكية في روما أمس الأربعاء. وزارة الداخلية السورية تحبط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية ضخمة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية وفق الوكالة السورية للأنباء سانا، وقالت اليوم الخميس إن الشحنة كان في طريقها إلى حزب الله. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: مستمعينا الكرام، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي اليوم أن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها فيما سمى

0: أعتبرتها المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. قال كاتس إن تلك الخطوة لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من التهديدات. وفي هذا الإطار عقب الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول ديسمبر ل 2024 في سوريا طبعا، نشرت إسرائيل قوات لها في منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان المحتلة. ومنذ ذلك الحين توغلت إسرائيل عدة مرات في أراضي سورية وشنت ضربات، وأعلنت عزمها إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ومع هذه التصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي نتعرف على سكان من القنيطرة في جنوبي سوريا كيف يعيشون حياتهم اليومية.
1: أبو أحمد من القنيطرة، الثغرات الإسرائيلية بشكل يومي واعتقالات، وعم يمنعوا المزارعين من التوجه لأراضيهم، ورعيان المواشي عم يمنعون من التوجه إلى المراعي. التوغلات الإسرائيلية والإسرائيل احتلال أجزاء من الأراضي السورية جنوب سوريا أثر على حياة السكان كتير. يعني تصريح نتنياهو الأخير أنه ما رح ينسحب من الأراضي السورية وجنوب لبنان، هذا التصريح نحن بنعترض عليه، ومناشد الأمم المتحدة ودول العالم أجمع أنه يضغطوا على نتنياهو وعلى إسرائيل أنه يطلعوا من الأراضي السورية، لأنه أخذ جزء كبير من الجنوب السوري.
2: أبو علي من القنيطرة، احنا هون سكان المنطقة عم نعاني كتير من التوغل الإسرائيلي، وعم بتأثر كتير على الرعيان وعلى المناطق وعلى الأراضي الزراعية. يعني في إلى مواسم وعم تروح المواسم ما عم بخلونا نفوت على أراضينا، وعم بتأثر كتير على العمار. يعني في كتير عالم بتجي وبتفتح مشاريع هون وعمار، ومن كان في مشاريع جاي عالم مستثمرين من الشام والمناطق البعيدة تجي تعمل هون عندنا مشاريع، كلها العالم نفرت بس شافت هالتوغلات اللي عم بتصير كل يوم اعتقالات. نحن بنطالب الدولة السورية تطلع بعين الاعتبار. يعني القنيطرة مثل منسية هون عندنا، هي المنطقة خصوصا منسية.
0: سكان من القنيطرة في جنوبي سوريا. ومعي الآن عبر الهاتف منير الغول الصحفي من القدس. أهلا بك معنا في حلقة اليوم منير. يعني الحديث من قبل كاتس عن ما سماها المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، تقريبا هذه المناطق غير واضحة الملامح ولكنها تعلن من وقت لآخر، ما المقصود مما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي؟
3: نعم، تصريح وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة يحمل عدة رسائل سياسية وعسكرية، فهو ليس مجرد إعلان ميداني. جاء في وقت تحدث فيه الولايات المتحدة عن جهود لترتيب انسحابات تدريجية خاصة في لبنان. أبرز الدلالات هي ترسيخ سياسة المناطق الأمنية، حيث تريد إسرائيل الإبقاء على وجود عسكري في مناطق قريبة من حدودها. وأيضا مسألة مهمة، الضغط في المفاوضات، فهذا النوع من التصريحات يرفع سقف الموقف الإسرائيلي. وأيضا هي رسالة داخلية، فكاتس يخاطب من خلال هذا التصريح الجمهور الإسرائيلي وخصوصا سكان المناطق الحدودية، إضافة للقضية الرابعة وهي مهمة، أن هذا التصريح يتباين مع الطرح الأمريكي، وبالتالي الضغوطات الأمريكية لإعادة الانتشار في سوريا ولبنان تنعكس من خلال خلاف مع إسرائيل.
0: وفي إطار الجولة من المفاوضات مع لبنان، لم يعلن عن انسحاب إسرائيلي من جنوبي لبنان، ولكن هناك حديث عن ما تسمى بالمناطق التجريبية. ما شكل الوجود الإسرائيلي أيضا في هذه المناطق؟
3: يعني هذه المناطق التجريبية، بداية سيتم تجريب الانسحاب من منطقتين، الأولى يتولى السيطرة فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية، والثانية غير تابعة للجيش الإسرائيلي، أي أنها في إطار الأراضي اللبنانية التي لم يدخلها الجيش. ولكن من الواضح حسب التصريحات الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض الالتزام بجدول زمني، وهذا يتيح لها العودة لاستئناف الغارات وانتهاك الاتفاق في أي وقت يحلو لها، بحجة اقتراب مسلحين أو مقاتلين من الكتائب في جنوب لبنان من الحدود الإسرائيلية الشمالية.
0: شكرا لك منير الغول الصحفي من القدس. ومستمعينا الكرام، الآن إلى طائفة من أبرز ما تفاعل معه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.
4: يوميات الشرق الأوسط.
0: تصحبني في الاستوديو زميلتي هند سليم. هند، ماذا لدينا اليوم؟
4: محطتنا الأولى من غزة، حيث انتشر فيديو لطفلين يقومان بتجميع علب المياه الغازية ولصقها مع بعضها حتى يكونان أشكالا مختلفة من الألعاب. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
5: علب الكولا والزيق عاملين لعبة لهم، أي أقسم بالله إن إحنا شعب جبار. امسك يا عمو.
0: يعني ماذا نشاهد هنا هند؟
4: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهؤلاء الأطفال. كان الأطفال يلعبان بهذه الألعاب التي كونوها، هي كانت علب مياه غازية مجمعة وملتصقة مع بعضها.
0: فهم شعروا يعني أن الأطفال ربما يذهبون إلى الابتكار واللعب بطرق مختلفة.
4: صحيح. هي المحطة الثانية، حيث انتشر فيديو للمواطنين في ولاية الجدارب يلعبون كرة القدم، ولكنهم بالطبع لم يكونوا يرتدون الملابس الرياضية، كانوا يرتدون الجلاليب، وكان الحكم يمسك بيده صوت بدل الصافرة وكان يشير إلى اللاعبين حتى يعطيهم التعليمات من خلال الصوت. دعينا نستمع إليهم.
6: طبعا يا جماعة دي كورة هنا اللي مخنجر الدونكي، كورة لا فيها شلوت ولا فيها زول بيكسر دول، وده الحكم بيه صوته، ده الحكم شاي صوته اي زول، ما في حاجة سيما صفارة، ما في حاجة سيما ضربة جزاء، ما في حاجة سيما تسلل، بيعمل مخالفة يقضوا صوت بس.
0: يعني عدم استخدام الصافرة ولكن استخدام الصوت،
4: الكرباك ما نقول عليه الكرباك.
0: من علقوا على هذه المقاطع؟ كيف تفعلوا؟
4: كان الكثيرون علقوا بالضحك والتعبيرات الساخرة. ذكر عدد من المعلقين أن هذه الأشياء الجميلة لا نراها إلا في السودان، وقال آخرون أن الإنذار بثلاث أصوات بينما الطرد بأربع أصوات، في إشارة إلى الصوت أو الكرباك الذي كان يستخدمه الحكم. وتحدث آخرون عن أن الفريق سيقود السودان إلى كأس العالم.
0: وبالحديث عن كأس العالم، هناك تفاعل أيضا هند.
4: صحيح، لا زال كأس العالم يستحوذ على اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. انتشرت الكثير من التعليقات التي تتحدث عن فوز الأرجنتين على انجلترا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، وهو ما حدث خلال مباراتها مع مصر والرأس الأخضر وسويسرا، حيث كانت فرق الدول الثلاث متقدمة حتى الدقائق العشر الأخيرة. كانت هناك عدد من التعليقات الساخرة مثل لعنة الدقيقة الخامسة والثمانين. قال عدد من المعلقين إنهم كلما شجعوا فريق ضد الأرجنتين يخسر هذا الفريق، دعينا إلى تشجيع الأرجنتين ضد إسبانيا حتى تخسر. وتحدث آخرون
0: يعني الحديث
4: عن وجود سحر في الدقائق العشر الأخيرة.
0: يعني هذا يتحدثون عن المباراة النهائية بين الأرجنتين
4: صحيح
0: وإسبانيا.
4: صحيح.
0: شكرا لك هند سليم على هذه الطائفة من الأخبار. ونتعرف الآن على ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، حيث تفيد الأنباء بإغلاق كامل وشامل لبلدة سنجل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة منذ صباح أمس، وذلك لكافة المداخل الرئيسية والطرق الفرعية في البلدة، مما حال دون مقدرة المواطنين على التنقل أو الخروج والدخول للبلدة في وقت شهد أحد مداخل البلدة مسيرة ضخمة للمستوطنين مساء أمس. سنستمع إلى سكان من وشود عيان من بلدة سنجل في شمال رام الله.
7: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدخل بلدة سنجل الوحيد، وحجة الاحتلال لإلقاء الحجارة على شارع 60 الواصل بين محافظة رام الله ونابلس. قامت قوة من قوات الاحتلال باقتحام البلدة، قامت بسحب الكاميرات وأجهزة الدي في آر وسحب مركبات غير قانونية ومداهمة البيوت. أيضا قامت بإجبار أصحاب المحلات بإغلاق المحلات التجارية بالقوة ومنع التجول على البلدة.
8: ما اكتفى الاحتلال بإغلاق المداخل الرئيسية، دخل بجرافات عسكرية ضخمة جدا وقام بإغلاق الشوارع الفرعية داخل البلدة. الحالات الطارئة والحالات الطبية معاناة كبيرة جدا جدا جدا. بلدية سنجل والحركات الشبابية داخل البلدة بتحاول تساعد قدر الإمكان بالناس، لكن الظروف صعبة جدا. المواد الغذائية بلشت تنفذ بشكل واضح، طلبة الجامعات، الموظفون، الحالات الطبية، الكل متواجد في المنزل.
0: إذن مواطنون من سنجل في شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة تحدثوا إلينا. ومستمعينا الكرام، يمكنكم المشاركة لقصصكم لنا عبر تطبيق الواتساب على رقم التالي 00201111109. ويمكنكم أيضا متابعة المزيد عبر موقع على الإنترنت bbcarabic.com وأحدث حلقات برنامج يوميات الشرق الأوسط على الموقع. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، وغدا نلقاكم وحلقة جديدة الأسبوع القادم نلقاكم وحلقة جديدة من يوميات الشرق الأوسط. في الإشراف العام إبراهيم خليل أشرف على حلقة اليوم، محمد عبد الجواد، وفي الإعداد أميرة دكروري، وفي الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وكنت معكم مها الجمل. شكرا لكم وإلى اللقاء، دوما ألقاكم على خير.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.
1: You are listening to Radio Bethlehem 2000, broadcasting from Bethlehem, Palestine.